0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: ورد الصباح والمساء.
2: أعوذ

قولك أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: أثنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الأهلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: اسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الاسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة، مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80407.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7-8-300-1-200.
2: عبر أثير إذاعتنا
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: عبر أثير إذاعتنا.
3: عبر أثير إذاعتنا.
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
5: بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4074.
6: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد صوت كل الناس.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
2: عدن هذا الصباح.

السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله صباحكم متابعينا بالخيرات، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من عدن هذا الصباح على أثير إذاعة عدن الغد. أسعد الله صباحكم وجعله مليئا بالخير والبركات، ونتمنى أن يكون فيه البداية وأن تكون فيه النهاية لكل همومنا وغمومنا، وتكون به البداية لكل ما يسعدنا ويدخل السرور إلى قلوبنا. أسعد الله صباحك ديانا، وأسعد الله صباح مخرجنا

0: قصر في الكنترول، ويسعد صباح طاقمنا الجميل في عدن الغد. ويسعد صباحك ديانا.
1: شكرا، تصبيحتين اليوم لي. يسعد صباحك وصباحك وأيامك أسعد يا رب يا خديجة، ويسعد صباحك يا ناصر، يسعد صباح أصدقائنا ومتابعينا الأعزاء، ولكل من ينتظرنا على أثيرنا 959 وكذلك 899، ولمن يشاهدنا أو يتابعنا في بثنا المباشر كل يوم. ونحن نسعد بكم مستمعينا، ودائما نتحمس لتقديم الأفضل وتقديم الأشياء الجيدة التي تنال إعجابكم، ونتمنى أن يكون يوم جديد ودائما الصباح وبداية جديدة كل يوم، كل صباح هو بداية تختلف عن الصباح الآخر. كالعادة مستمعينا في برنامجنا نحمل رسائل صباحية، ورسالتنا لهذا اليوم تحت عنوان
0: التسامح. التسامح ليس مجرد كلمة نرددها، بل هي أرقى القيم الإنسانية وأكثرها قوة، فهو الجسر الذي يربط بين القلوب ويضمن استقرار المجتمعات ورقيها. مفهوم التسامح متابعينا هو السمو ليس الضعف، ولكن كثيرا للأسف الشديد يسيء فهم التسامح على أنه نوعا من الضعف وعن التنازل عن الحقوق، ولكن هو في الحقيقة اختيار واعي للتسامح وللسمو والترفع فوق الأحقاد. التسامح معناه هو القدرة على التجاوز على أخطاء الآخرين، والقبول بالاختلاف، والتخلي عن رغبة الانتقام. إنه منح الذات والآخرين فرصة جديدة لبناء علاقات قائمة على الاحترام والتفاهم، وله أنماط وصور عديدة، كل منها يكمل الآخر.
1: فعلا يا خديجة، وقد أثبتت الدراسات مستمعينا أن العفو والتسامح يقللان من مستويات التوتر وضغط الدم. اللي الشخص اللي مش متسامح بتلاقيه خديجة دائما منفعل عصبي، بتلاقيه دائما حقود نوعا ما، أسف على استخدام هذه المصطلح في هذا الصباح. لكن أما الشخص المتسامح فبتلاقيه يعني إنسان روحه طيبة، قلبه طيب، بيعفو ويسمح، ودائما الناس تلجأ إليه أكثر من الشخص الغير المتسامح. يكون هذا الشخص مستمعين ملجأ، وأنت تحبه كثيرا وتتمنى أنه يعني تقضي مع وقت أطول كثيرا. من أمثلة التسامح مستمعين في حياتنا التجاوز عن أخطاء فريق العمل، يعني إذا كنا في بيئات العمل وأي زميل مثلا أخطأ في حقك أو في نوعا ما تحصل يعني ظروف وإشكاليات في أعمالنا، لكن إنك تتجاوز وتتسامح، هنا الشخص الآخر بيقدرك وبيحترمك أكثر وأكثر. أيضا تقبل اختلاف الآراء، مش ضروري يعني مثلا أنا بيكون معي رأي والشخص الثاني رأي، ويعني نختلف حول هؤلاء الرأيان وتقع مشاكل وما إلى ذلك. صحيح. بالعكس، يعني هنا يجب علينا أن نتسامح ويعني نستمع إلى الرأي الثاني حتى لو كان مختلف لرأينا ولفكرنا. ما فيش داعي أنه إحنا نتعصب على رأينا أيا كان، إحنا ماسكين على لهود الصح. لا، الحياة تتغير مستمعينا، كل شيء تغير، ما أنت تشوفه اليوم صح بكرة بيكون غلط.
0: صحيح، الدنيا أخذ وعطاء. وكمان لا ننسى أهم نقطة ديانا، هي نعم، التسامح مع الذات، أن نتجاوز عثرات وأخطاء الماضي، ألا نجلس أو نجلد أنفسنا على الأخطاء التي اقترفناها والتي حصلت لنا في الماضي، بل نحاول أن نتجاوزها وأن نصححها ونقدمها أو نتقدم إلى الأفضل في حياتنا. أيضا لا ننسى متابعينا أن ديننا الإسلامي الحنيف حثنا على التسامح، وقال أن من شال على أخيه المؤمن أكثر من 3 أيام حرم من ريح الجنة.
1: فعلا.
0: طبعاً هذه معاني عظيمة وسامية يعلمنا القرآن ويعلمنا الإسلام بأن نلتزم فيها في فترات حياتنا. يجب أن نكون متسامحين مع الأشخاص الذين أساءوا إلينا وأساءوا في التعامل بحقنا وتلفظوا بألفاظ نابية ومسيئة بحقنا، ونحاول أن نتقدم نحن بهذا التسامح وبالاعتذار، وإن شعرنا بأن وجودنا يضايقهم نتجنبهم لكي لا نسبب عليهم المزيد
1: في التماس. نعم.
0: التماس ويكون ضغط ويكون انفجار في نهاية المطاف بين الشخصين.
1: وقال الله سبحانه وتعالى: ليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يعني تذكر هنا إذا أنت مهما كان الخطأ ومهما كان الشيء اللي يعني وجه في حقك، تذكر إن إذا أنت عفوت الله سبحانه وتعالى بيعفو عنك وبيرحمك. فكلنا نطمع إلى عفو الله سبحانه وتعالى ورحمته. فكل ما نسوي أي حاجة مستمعين، حتى لو كان التسامح، ربما يقول المسامح كريم، حتى لو أنت سامحت يعني بطريقة وثقيل عليك هذا الشخص اللي ارتكب حقك أي شيء، كان بس على مستوى العائلة أو على مستوى الصعيد الشخصي، يعني تذكر أن هنالك الله سبحانه وتعالى في يوم من الأيام بيعفو عليك أنت، لأنك صحيح. أنت في هذا الموقف يعني موقف شديد جدا. ونتمنى مستمعينا أنه كلنا نظل متسامحين وما يكونش في حاجة في قلوبنا،
0: ولا ننسى أن العفو عند المقدرة. التسامح متابعينا هو أن ترى نور الله في كل من حولك بغض النظر عن أخطائهم أو اختلافاتهم معك. إنه الفضيلة التي تجعل الحياة أكثر إنسانية وجمالا. نتمنى من هذه الكلمات العذبة أن نكون وفقنا في اختيار رسالتنا الصباحية، وأن تكون تركت الأثر الطيب في قلوبكم. ننطلق إلى هدية الصباح ونعود إليكم، فما تروحوا بعيد.

0: وعدنا إليكم أحبتنا المستمعين من جديد لبداية فقراتنا المتنوعة في محتواها وأولها نشرة الطقس المقدمة من الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد قطاع الأرصاد الجوي عدن. سنتعرف سوية نحن وأنتم على حالة الجو بمشيئة الله تعالى خلال 24 ساعة ليومنا هذا الأربعاء الموافق 22 من يوليو تموز، ونبتدئها كالعادة معك يا خديجة.
1: وأولى هذه المناطق هي المناطق الساحلية والقريبة منها، طقس رطب وحار إلى شديد الحرارة والصحو إلى غائم جزئيا مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الشرقية والغربية وأرخبيل سقطرى، والرياح معتدلة تنشط حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية.
0: أما المرتفعات الجبلية طقس غائم جزئيا معتدل الحرارة مع احتمال هطول أمطار عادية بعضها غزيرة ومصحوبة بحبات البرد على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، وقد تمتد حتى أجزاء من محافظات لحج، أبين، شبوة وحضرموت.
1: وإلى المناطق الصحراوية والهضبية طقس جاف وصحو إلى غائم جزئيا بشكل عام، حار إلى شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر مع احتمال هطول أمطار عادية على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت، شبوة ومأرب، والرياح معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الرمال والأتربة.
0: نعم، ننقلكم لنتعرف على بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع في بعض المحافظات اليمنية. نبتدئها في مدن المناطق الساحلية والقريبة منها، أولاها مدينتنا العزيزة عدن. سجلت عدن العظمى 37 والصغرى 30، وحالة الطقس والرياح صحو غائم جزئيا مغبر نسبيا، رطب وحار شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط نهارا.
1: وننتقل بكم إلى المكلة التي لا تختلف كثيرا في حالة الطقس ودرجات الحرارة لديها عن عدن، حيث بلغت العظمى فيها 33 والصغرى 28، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا، رطب وحار إلى حار جدا، والرياح معتدلة تنشط نهارا.
0: وإلى الحديدة، سجلت عروس البحر الأحمر طبعا العظمى فيها 37 والصغرى 32، وحالة الطقس والرياح صحو غائم جزئيا، أمطار رعدية، رطب وشديد الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: وإلى جزيرة الأحلام سقطرى، بلغت العظمى فيها 34 والصغرى 27، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا، أمطار متفرقة، رطب وشديد الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: نعم، أما المخا العظمى سجلت 37 والصغرى 30، وحالة طقسها كعادة لكن الرياح معتدلة فقط.
1: أما الغيضة العظمى فيها 30 والصغرى 25، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا، معتدل الحرارة والرياح معتدلة تنشط نهارا.
0: إلى زنجبار أبين طبعا فيها زنجبار، وفي دولة في إفريقيا تقريبا تنزانيا فيها
1: زنجبار،
0: برضو زنجبار فمشهورة زنجبار. العظمى هناك 38 والصغرى 30، وحالة الطقس والرياح في زنجبار أبين صحو غائم جزئيا، رطب وحار شديد الحرارة والرياح معتدلة.
1: وإلى لحج بلغت العظمى فيها 41 والصغرى 30، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا، حار إلى شديد الحرارة والرياح معتدلة.
0: نعم، نذهب بكم إلى مدن المناطق الصحراوية والهضبية، أولها سيئون. كالعادة سيئون أعلى الدرجات العظمى سجلت 43 والصغرى 26، حالة الطقس والرياح في سيئون غائم جزئيا، أمطار رعدية، شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: وإلى مأرب العظمى فيها 40 والصغرى 25، وحالة الطقس والرياح فيها

0: إلى معتدلة.
1: وهيا بنا إلى المناطق الجبلية. صنعاء سجلت العظمى 33 والصغرى 17. حالة طقس صنعاء صحو غائم جزئيا، أمطار متفرقة معتدل، نهارا بارد بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر، ورياح خفيفة إلى معتدلة.
0: وفي تعز العظمى فيها 33 والصغرى 19، وحالة الطقس والرياح فيها غائم جزئيا، أمطار رعدية، معتدل الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: نعم، أما الضالع سجلت 32 في العظمى و20 في الصغرى، وحالة طقسها غائم جزئيا، أمطار رعدية، معتدل الحرارة ورياح خفيفة إلى معتدلة.
0: ولا ننسى ذمار، بلغت العظمى فيها 29 والصغرى 12، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا، أمطار رعدية، معتدل نهارا إلى بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: إيبا سجلت العظمى 28 والصغرى 14، وحالة الطقس غائم جزئيا، أمطار رعدية، معتدل نهارا بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر، ورياح خفيفة إلى معتدلة.
0: وأخيرا البيضاء، العظمى فيها 30 والصغرى 15، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا، أمطار رعدية، معتدل نهارا إلى بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: في قسم التنبيهات والتحذيرات مستمعينا، نحث المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة، والحذر من ارتفاع الرطوبة في المناطق الساحلية مما يجعل درجات الحرارة المحسوسة عالية.
0: ونهيب بالأخوة المواطنين في المناطق التي يتوقع هطول أمطار عليها من اتباع إجراءات السلامة للوقاية من خطر السيول والصواعق والرياح الشديدة.
1: هذه كانت نشرة طقسنا لهذا اليوم. نذهب مستمعينا إلى فقرتنا التالية، ألا هي أسعار الخضار والفواكه في سوق الجملة في المنصورة، لنتعرف على أسعارها في هذه القائمة، ونبتدئها مستمعينا في محاصيل الخضار.
0: وأولى هذه المحاصيل هي البطاطس 22 كيلوغرام في السلة من 14000 إلى 20000، وسعر الكيلو من 636 إلى 909 ريالات.
1: أما الطماطم 20 كيلوغرام في السلة من 15 إلى 20000 والكيلو من 1000.
0: البصل الأحمر 24 كيلوغرام في الشوالة من 21600 إلى 24000، وسعر الكيلو من 900 إلى 1000 ريال.
1: الجزر 5 كيلوغرام في الكيس من 4000 والكيلو من 800.
0: أما البامية 8 كيلوغرام في السلة من 12000 إلى 14000، وسعر الكيلو من 1500 إلى 1750 ريال.
1: الباذنجان 25 كيلوغرام في الشوالة من 8000 والكيلو من 400.
0: أما الكوسة 15 كيلوغرام في السلة من 14000 إلى 16000، وسعر الكيلو من 933 إلى 1067 ريال.
1: الخيار 16 كيلوغرام في الكيس من 10000 والكيلو من 700.
0: الببار 8 كيلوغرام في السلة من 5 إلى 6000، وسعر الكيلو من 625 إلى 750 ريال.
1: البسباس 25 كيلوغرام في الشوالة من 20 إلى 25000 والكيلو يتراوح بين 800 إلى 1000.
0: كوبيشة كبير من 2000 إلى 2500، أما الصغير ف1000 ريال.
1: إلى محاصيل الفواكه مستمعينا، وبداية الموز 30 كيلوغرام في الكرتون من 15 إلى 18000 والكيلو من 600.
0: الباباي 18 كيلوغرام في السلة من 9 إلى 10000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 500 إلى 556 ريال.
1: الحبحب والشمام للكيلو الجرام الواحد من 600 إلى 700.
0: العنب الجبري الأبيض 20 كيلوغرام في السلة من 30 إلى 40000، وسعر الكيلو من 1500 إلى 2000 ريال.
1: أما العنب الأسود 20 كيلوغرام في السلة من 50 إلى 70، والكيلو يتراوح بين 2500 إلى 3500.
0: وإلى الخوخ الفرسك 20 كيلوغرام في السلة من 40 إلى 60000، وسعر الكيلو من 2000 إلى 3000 ريال.
1: وإلى الأنواع المانجو اللي ما زالوا لليوم متوفرة في الأسواق، مانجا السمكة 20 كيلوغرام في السلة من 25 إلى 35000، والكيلو يتراوح بين 1300 إلى 1800.
0: مانجو قلب الثور

0: 20 كيلوغرام في السلة من 30 إلى 40 ألف، وسعر الكيلو من 1500 إلى 2000 ريال.
1: مانجا مومباي 20 كيلوغرام في السلة من 12 إلى 22 ألف، والكيلو يتراوح بين 600 إلى 1100.
0: أما مانجو بركاني 20 كيلوغرام في السلة من 15 ألف إلى 20 ألف، وسعر الكيلو من 750 إلى 1000 ريال.
1: وختام أنواع المانجو، مانجو زبدة 20 كيلوغرام في السلة من 20 إلى 30 ألف، والكيلو من 1000 إلى 1500.
0: ومن المانجو إلى التفاح 20 كيلو،
1: والكيلو يتراوح بين 700 إلى 900.
0: أما البلح مناصف 20 كيلوغرام في السلة من 20 إلى 25 ألف، وسعر الكيلو من 1000 إلى 2050 إلى 1250 ريال. إن شاء الله تلحقوا عليه.
1: لازم يلحقوا عليه. إلى نهاية القائمة، الفراولة 10 كيلوغرام في الكرتون من 25 إلى 30 ألف، والكيلو يتراوح بين 2500 إلى 3000.
0: وكانت متابعين هذه النشرة صادرة عن إدارة التسويق مكتب الزراعة والري عدن، وكانت من إعداد المهندس أكرم سعيد محمد يحيى.
1: إلى فاصل ثم نعود.

0: أهلا وسهلا بكم على متن خطوط الرحلة الجوية اليمنية،
1: وعدنا إليكم متابعينا وإلى جدول خطوط رحلات الجوية اليمنية ليومنا هذا الأربعاء الموافق 22 من يوليو 2026. وأولى هذه الرحلات يا ديانا هي 533.
2: نعم، الرياض عدن أقلعت من الرياض في الساعة 1:30 فجرا ووصلت عدن في 3:30 فجرا.
1: أما الرحلة 512 أقلعت من عدن في تمام الساعة 3:00 فجرا ووصلت جدة في تمام الساعة 5:00 صباحا.
2: ومن جدة إلى عدن في رحلة العودة 513 أقلعت من جدة في 6:00 صباحا ووصلت عدن في الساعة 8:00 صباحا.
1: أما الرحلة 608 أقلعت من عدن في تمام الساعة 6:00 صباحا وتصل القاهرة بمشيئة الله في الساعة 9:30 صباحا.
2: ورحلة العودة القاهرة عدن 609 تقلع من القاهرة في 10:30 صباحا تصل عدن في الساعة 2:00 ظهرا.
1: أما الرحلة 600 من عدن إلى القاهرة تقلع من عدن في تمام الساعة 8:00 صباحا وتصل القاهرة في 11:30 ظهرا.
2: وكذلك القاهرة عدن 601 تقلع من القاهرة في 12:30 ظهرا وتصل عدن في الساعة 4:00 عصرا.
1: الرحلة الأولى 623 تقلع من عدن الساعة 11:30 ظهرا وتصل أديس أبابا في تمام الساعة 1:00 ظهرا.
2: ورحلة العودة أديس أبابا عدن تقلع من أديس أبابا في الساعة 2:00 ظهرا وتصل عدن في الساعة 3:30 عصرا.
1: أما الرحلة 640 تقلع من عدن الساعة 4:30 عصرا وتصل عمان في تمام الساعة 8:00 مساء.
2: ومن عمان إلى عدن في 641 تقلع من عمان في 9:00 مساء وتصل عدن في الساعة 12:30 بعد منتصف الليل.
1: من عدن إلى جدة في الرحلة 514 تقلع من عدن في الساعة 5:30 عصرا وتصل جدة في الساعة 7:30 مساء.
2: ومن جدة إلى عدن في 515 تقلع من جدة في الساعة 8:30 مساء تصل عدن في الساعة 10:30 ليلا.
1: أما الرحلة 612 تقلع من عدن في تمام الساعة 6:00 مساء وتصل القاهرة الساعة 9:30 ليلا.
2: وختام هذه الرحلات في هذه القائمة 613 القاهرة عدن تقلع من القاهرة في 10:30 ليلا تصل عدن في الساعة 2:00 فجرا.
1: ونتمنى لجميع المسافرين الوصول الآمن.

0: وعدنا إليكم مستمعينا الأعزاء ولمن أنضم إلينا في هذه الدقائق من عدن هذا الصباح. فقرتنا هذه الجولة الإخبارية من عدن الغد لهذا اليوم الأربعاء الموافق 22 من يوليو الموافق في الهجري الثامن من صفر، ونبتدئها بعناوين الصفحة الرئيسية.
1: الشنفرة يقول الجنوب خط الدفاع الأول عن أمن المملكة وحرية الملاحة باب المندب.
0: الإعلان عن النفير الوطني الشامل لحسم معركة سعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
1: وزير الدفاع القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية لمعركة التحرير.
0: توجيهات عسكرية عليا بضبط المتورطين في الهجوم الغادر على أفراد قوات درع الوطن بحضرموت.
1: جدول قانوني يضرب الجمعيات السكنية بعدن، لجنة تحضيرية تتحدى قرارا وزاريا وتطالب باجتماع فوري.
0: وإلى صفحات عدن الغد الداخلية منها نقرأ وزارة الأوقاف تعلن النفير الوطني الشامل وتدعو لحسم معركة سعادة الدولة.
1: مقراط يقول خطاب الرئيس العليمي واضح وعلى الجميع ترك الخلافات وتوحيد الصف للمعركة الوطنية.
0: نعم، وأمن حضرموت يرفع الجاهزية ويحضر الفوضى.
1: ومعوضة يشدد على حتمية استعادة الدولة ويؤكد حقوق اليمنيين خط أحمر.
0: والرئيس العليمي يعلن استئناف تصدير النفط وتوجيه عائداته لصرف الرواتب وتحسين الخدمات.
1: والشجاع خطاب الرئيس العليمي يدشن مرحلة الحسم ويعلن الانتقال من إدارة الأزمة إلى إنهائها.
0: في الصفحة الرابعة مستمعينا تقرير عودة النفط إلى الواجهة، هل ينجح استئناف التصدير في إنعاش الاقتصاد الوطني ودفع رواتب الموظفين؟
1: وإلى الصفحة الخامسة وزير الكهرباء يؤكد استعادة الدولة السبيل لإنهاء معاناة اليمنيين.
0: وزير النقل يتفقد عددا من قطاعات الوزارة في عدن ويطلع على سير النشاط الملاحي والجوي.
1: محافظ العاصمة عدن يناقش جهود إزالة العشوائيات والمخلفات وتعزيز الانضباط المروري.
0: وزير الصحة الدعم السعودي للقطاع الصحي يتجاوز مليارا ونصف المليار دولار.
1: وزير الأوقاف يترأس اجتماعا موسع لمناقشة أوضاع قطاع الحج والعمرة وسبل تجاوز التحديات.
0: في الصفحة السادسة نداء
1: إنسلة تفتيشية بعدن تستهدف المخابز والأفران وضبط 10 مخالفات غش بالوزن.
0: الطالبة إيلين فهمي تتأهل لنهائيات تحدي القراءة، ومدارس النوراس تخطف لقب التميز.
1: ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال العاصمة عدن تلتقي بنقابات عمال مصافي عدن.
0: إلى صفحة السابعة تقرير بقلم أنور العنسي كيف حاولت إيران تقويض وحدة اليمن.
1: ولدينا أيضا حوار في الصفحة الثامنة حاوره محمد المسبحي وزير التعليم الفني. الصفحة العاشرة صفحة كتابات لكتابنا عبر صحيفة عدن الغد، وأولى هذه الكتابات للدكتور أحمد بن أسحاق.

0: كتب مقالة بعنوان قضية عشّال عندما يصبح كتمان الحقيقة شريكا في تعطيل العدالة.
1: جلال جميل محسن كتب: من حق الشعب أن يسأل أين رواتب العسكريين؟
0: وآداب الحوار مقالة كتبت بقلم مشتاق عبد الرزاق.
1: عدنان زين خواجة: مياه الوضوء في المساجد ثروة مهدورة تنتظر الاستثمار.
0: وبدر باسلمة كتب عن تدشين الطيران الأردني إلى صنعاء يكشف أجندة الميليشيات الإيرانية.
1: إلى صفحة 12 في قسم الرياضة المحلية، وعلى السريع نقرأ: اختتام اختبارات ناشئ أندية عدن لاختيار القائمة الأولى للمنتخب الوطني.
0: ولجنة مسابقات اتحاد الكرة توصي بعقوبات وقرارات تنظيمية لتعزيز الانضباط.
1: تضامن حضرموت يحتفظ بلقب بطولة البلدة لكرة اليد الشاطئية.
0: وإلى الصفحة 13 صفحة الرياضة العالمية، فيفا يحقق عقوبات انضباطية تهدد باريديس.
1: وإنجلترا تودع الأسطورة كي جان.
0: وأيضا إيطاليا تخطط على بداية جديدة مع جوارديولا.
1: في ذكرى المئوية لكومبول يطالب بمونديال 64.
0: وميسي ألم شديد وجرح لن يندمل.
1: في صفحة 14 تقرير: من البحر إلى البر، هل يدفع تصعيد الحوثي نحو حرب جديدة؟
0: وإلى الصفحة الأخيرة متابعينا: قصف أمريكي يستهدف مواقع في بوشهر الإيرانية وسط تصاعد التوتر.
1: وهنا أيضا وفاة طفل إسباني خلال احتفالات كأس العالم.
0: وأول راتب للمراهق فرصة مبكرة لتعلم المسؤولية المالية.
1: جميل، هيا نقرأهم. مع بدء عدد من المراهقين العمل خلال العطلة الصيفية، يؤكد خبراء أهمية استثمار تجربة الحصول على أول راتب في تعليمهم أساس الإدارة المالية، بدلا من تركهم ينفقون أموالهم بصورة عشوائية.
0: وأشار مختصون إلى أن أول دخل يحصل عليه المراهق يمثل فرصة عملية لفهم قيمة المال وربط الحصول عليه بالجهد والمسؤولية، موضحين أن توجيه الأبناء في هذه المرحلة يساعدهم في اكتساب عادات مالية تستمر معهم مستقبلا. وذكرت تقارير متخصصة في الثقافة المالية للمراهقين أن نسبة كبيرة منهم لا يشعرون بالاستعداد الكافي لإعداد ميزانية شخصية أو إدارة حساباتهم المالية رغم دخولهم المبكر إلى عالم الإنفاق والاستقلال المالي.
1: وينصح الخبراء الآباء بدور توجيههم بيقوم على تشجيع الأبناء على الادخار ووضع خطط للإنفاق، مع منحهم مساعدة لاتخاذ قراراتهم المالية بأنفسهم، مما يعزز قدراتهم على تحمل المسؤولية والاستقلالية.
0: وأكدوا أن الهدف من توجيه المراهقين ماليا ليس التحكم الكامل في أموالهم، وإنما مساعدتهم على التمييز بين الاحتياجات والرغبات وتعلم كيفية التخطيط للمستقبل واتخاذ قرارات اقتصادية أكثر وعيا.
1: فعلا أنا مع موضوع أنه لازم نعلم أبنائنا من صغار، وتحديدا مرحلة المراهقة، على أنهم يستثمروا في أموالهم، يدخلوا هكبات، أنهم يعملوا حاجات، مش نعطيهم ويكبروا وهم
0: يبعزقوا بالمال.
1: أيوة، وتبقى يدهم مخزوقة طول عمرهم. لا، لازم نعلم الجهال منهم صغار.
0: صحيح.
1: بالضبط. هنا في حكمة جميلة يا خديجة:
0: من يحبك سيرى أنفك صغيرا ولو كان بحجم الجبل، هو مثل صيني.
1: يا سلام. إلى هنا نختتم هذه الجولة، ولمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. نذهب الآن إلى فاصل ثم إلى موضوعنا الرئيسي لهذا اليوم،
0: فخليكم معنا.

0: وعدنا إليكم مستمعينا الأعزاء إلى موضوعنا الرئيسي لهذه الحلقة تحت عنوان المنشآت الرياضية. تعد المنشآت الرياضية في عدن من أبرز الشواهد على التاريخ الرياضي العريق للمدينة، إذ تضم ملاعب وصالات رياضية أسهمت عبر عقود في صناعة النجوم واستضافت البطولات المحلية والإقليمية. ورغم ما تعرضت له هذه المنشآت من أضرار وإهمال نتيجة الحروب والظروف الاقتصادية، فإنها لا تزال تمثل ركيزة مهمة للحركة الرياضية، وتبرز اليوم جهود لإعادة تأهيل الملاعب وتطوير البناء التحتية الرياضية، بما يسهم في استعادة عدن لمكانتها كأحد أهم الحواضر الرياضية في اليمن ودعم الشباب وتشجيع الأنشطة الرياضية المختلفة.
1: وللحديث أكثر متابعينا عن المنشآت الرياضية وضرورة تطويرها وتأهيلها، ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس محمد مصطفى، مهندس مختص في قطاع المشاريع ومدير الإدارة العامة للمنشآت الرياضية. مهندس محمد، أهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا عبر أثير إذاعة عدن الغد.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد. بداية أستاذ، حدثنا عن أهمية تأهيل المنشآت الرياضية التاريخية تحديدا في عدن.
2: في البدء أشكر إذاعة عدن الغد على استضافتي معكم، وإن شاء الله أكون خفيف الضل والحس بإذن الله تعالى.
1: بالتأكيد أستاذ محمد،
2: الله يعطيكم العافية. بالنسبة لأهمية تأهيل المنشآت الرياضية، أصلا معروف على معالي الوزير شباب الرياضة الأستاذ نايف البكري جهوده مستمرة للنهوض بالبنية التحتية الرياضية والشبابية خاصة، وتنفيذا مع الوكيل وزارة شباب الرياضة في قطاع المشاريع الأستاذ محسن البيبك على حفاظ على الأرض عدن، لها تاريخ رياضي عريق جدا من عديد من المنشآت، منها ملعب الحبيشي والصالة الرياضية وملعب الشمال.
1: كيف تسهم مشاريع تطوير الملاعب والصالات الرياضية في دعم الشباب؟
2: والله تسهم بحاجات كثيرة جدا، تجهيز صالات بعدد من أنواع الأراضي الحديثة خاصة للمتوسط الطبنات وخفيفة عدد الإصابات للشباب، وكمان نعمل على اكتشاف المواهب في البنية الجديدة، تفتح مجالات الإقامة بطولات عدة تساعد على استقل المواهب الشابة على ذلك. وليس فقط تقتصر على الرياضة فقط، حتى هناك برنامج لتدريب والتأهيل لعدد من الشباب، وخاصة بتوجيهات الأستاذ ومعالي الوزير تشمل خطط عديدة في تأهيل دعم البرامج، منها كرة القدم والسلة والطائرة ودورات عدة في الطب الرياضي.
0: نعم.
2: ودائما تدمج المجتمع في الرياضات ودفع مستوى اللياقة عالية جدا إن شاء الله.
0: نعم. طب يا مهندس محمد، إيش هي أبرز المنشآت الرياضية التي تشملها أو شملتها أعمال التأهيل حاليا في عدن؟
2: حاليا في عدن معانا طبعا ملعب الشهيد الحبيشي في كريتر، تم افتتاحه في 2019-2020، كانت أول بصمة للمعالي الوزير على أرض الواقع.
0: بلده في 2019 او يعني قديما، انا اقصد هنا 2026، يعني ما فيش
2: 2026 معنا الا معنا الان 3 ملاعب جاهزه، منها ملعب نادي الميناء، منها نادي الجزيره ونادي الروضه، هذا في عدن، ومعنا نادي المغرب العاره بشراكه مع عدد من الداعمين للاداره.
0: نعم. طيب أستاذ، 22 مايو الدولي، ما يعني هل سيشمل تغيير تأهيل أم ماذا؟
2: ملعب 22 أستاذ عدن الدولي، هذا الأستاذ يعني الآن في إطار تجهيز عدد دراسة كبيرة بمستوى عالي التليق حتى ترجع روح رياضية إلى عدن واليمن خاصة. يمكن إن شاء الله بتكون بإذن الله تعالى قريبا جدا في نفس المستوى الخليجي العشرين اللي كان في سنة 2010 بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله نكون أفضل يعني من 2010.
2: طبعا الدراسة شغالة الآن في حماس قوي جدا بالشراكة مع قطاع المشاريع في وزارة الشباب والرياضة، وزايدا برنامج الاستثمار التنموي السعودي بشراكة قوية جدا في تنفيذ الملعب 22 معه.
1: كيف سينعكس مهندس محمد تطوير المنشآت الرياضية على استضافة البطولات والفعاليات الرياضية؟
2: بينعكس على حاجات كثير جدا. بتكون جاهزة بمواصفات حديثة، مثال على ذلك حاليا موجود في عدد من الملاعب اللي تم الدراسة عليها وتم تنفيذها بقطاع مشترك بعدة برامج، مثل ذلك اللي استوى الآن في ملعب ملعب نادي الوحدة الذي استقبلت كأس الوفاء، كانت على تطوير جدا. وإقليميا معانا ملعب الشماية إذا يضمن مضمار بألعاب قوة وتأهيلية، وفقط مش فقط كرة القدم، ممكن ألعاب يعز من استضافة بلادنا للفعاليات الرياضية الإقليمية والعربية. واحتمال هذا يعمل نحن تنشيط في الحركة وإعادة الحياة، إعادة المنشآت لتفتح المجال العامة لعدد من الشباب.
0: نعم، ربما أستاذ إحنا سألنا المستمعين حول المنشآت، يمكن البعض منهم أجاب إنه ذكروا بعض الملاعب مثل ملعب الهوكي بالروزمنت وملعب التنس في ملعب الفقيد حسين باوزير بالمعلة، هل هذه أيضا الملاعب ستشمل تأهيل أم ماذا أم أنها مؤهلة؟
2: بالنسبة لملعب الروزمنت حاليا هي إذا بتشوفوا على الواقع هي تم فرش العشب الصناعي لها بالتعاون مع اللجنة المحلية المديرة الصغيرة على منطقة حسب توجيهات الأستاذ نايف البكري. وأنت تعرف عن الطوف الاستثنائي اللي تمر فيها البلاد حاليا من ناحية الاقتصادية والمستوى الضرر الهلاك اللي كانت تعرض لها في الفرقة. بالنسبة للصالات الملاعب التنس معنا تنس في الأرض في المعلة وبريقة وأيضا في عدن كريتر عفوا.
1: ما أبرز التحديات أستاذ محمد التي تواجه استكمال مشاريع تأهيل المنشآت الرياضية في عدن حاليا؟
2: كما قلت سابقا مستوى الأضرار والتهالك كبير جدا الذي تعرض عليه جراء الظروف الاستثنائية التي مرت بها بلادنا في الأعوام السابقة والظروف الاقتصادية، ونعمل مستحيل جدا ندخل شراكة مع عدد من شركائنا داخليا محليا ودوليا، والعلاقات العامة اللي تعمل بها وزارة الشباب والرياضة مع العدد من البرامج الاقتصادية منها برنامج الاقتصادي والتنمية السعودي.
0: نعم، ليش يعني صعب عليكم انه تدخلوا شراكه وانه احنا الان حاليا يعني مع حكومه جديده بدايه 2026 اشياء جديده يعني اصبحت ربما واضحه، انتم لماذا ليس لديكم هذه الرؤيه الواضحه؟
2: والله الرؤيه واضحه موجوده كدراسه، يعني لو تسوي على ارض الواقع الوزاره ونقولش من الوحيدين، يمكن أفضل نحن دخلنا عملنا بصمة بعدد من المحافظات والمديريات المحررة كامل، وصلنا إلى سقطرة، وصلنا إلى خوخة والعيف، مهرة، أرخبيل، حضرموت، سيئون، مأرب، معنا أستاذ مأرب، معنا أستاذ في أولمبي داخل سيئون تضيف، وأيضا معنا ملاعب زي الشهداء داخل العيف، معنا سقط داخل تعز، ومعنا كمان الشهداء داخل أبيان والخليفي داخل عتق، عدد من البصمات موجودة، بس نساعد نحن كدراسة إنها دخلنا بعدد من المشاريع. أنت داري بهذا الكلام على ظروف البلاد التي تمر عليها.
0: نعم. طيب أريد أن أسأل أستاذ أو مهندس محمد، هنا في عدن ربما في مديريات معينة فقط اللي توجد فيها ملاعب، يعني بقية المديريات كدار سعد لا توجد لديها ملاعب، ويضطروا إنه الأطفال أو الشباب إنهم يلعبوا في مناطق معينة والمناطق غير مؤهلة. يعني لماذا لا يتم النظر إلى جميع المديريات مش فقط مديرية أو مكان محدد؟
2: بس للمعلومة فقط، في كل مديرية في عدن في ملعب، يمكن تعشيب جديد أو تعشيب قديم. لو مثال على ذلك، على دار سعد معك نادي النصر في إطار تجهيزها في كدراسة وإشرافا من وزارة الشباب والرياضة كانت، وتنفيذا من مديرية دار سعد.
0: ملعاتكم يعني بتأهلوها؟ هو احنا نتكلم على ارض الواقع انه ما فيش
2: 70-80% جاهزه،
0: بس لاني انا اشوف يعني شبابنا والمواهب الصغيره يعني يلعبوا بالحوافي ويلعبوا في مناطق يعني غير مؤهله اطلاقا، كده صحراء ويلا نلعب. فانا اتمنى انه النزول بشكل افضل.
2: لا مستحيل جدا، يعني احنا ما لقتنا لها، لانه ذات القطاع عام دور وزاره الشباب والرياضه والسلطه المحليه اساسيه في الاشراف والتمويل الحكومي، كما هي كما كانت في معرفة بيشي سابقا. بس كمان في حاجة جديدة اللي هو الاستثمار الرياضي ضروري منها، يعني ضروري تنضم بحكم انه موجود معنا في قطاع البشر الشارع، والاستثمار الرياضي يساعد هذا كمان نهوض ذاتيا، يعني بدون ملحة الى حاجة الى عدد من اي شراكة اخرى.
1: مهندس محمد، هل ترى أن المنشآت الرياضية الحالية في عدن تلبي احتياجات الشباب والرياضيين ولماذا؟
2: والله بالنسبة للشباب والرياضة لا، ما نقفش على ذلك. عدن تمتلك قاعدة شبابية عريضة وشغوفة بالرياضة، ومثال على ذلك اللي استوى حاليا في كأس العالم، لو بتلاحظوا في عدد من المواقع كثيرة مثل جولة كالتكس في جولة دخل مدخل،
0: نعم بالشوارع يعني العمال. نعم
2: أيوة، يعني كدر كدر ضرورة ملحة جدا لحماية الشباب والاستثمار طاقتهم بشكل إيجابي. لهذا نفعل دائما على رفع تقديرنا الفنيا وهندسيا بشكل عاجل لترجمتها احتياجاتها إلى المشاريع حقيقية على أرض الواقع. وإن شاء الله يكون الحرص من معالي الوزير والقيادة العليا في بلادنا على أن تلبي هذه الاحتياجات بإذن الله تعالى. نعم. لبدء خطوات التأهيل أو تشغيل في القرارات المناسبة إن شاء الله.
0: نعم. هل هنالك دعم من القطاع الخاص، المنظمات أو أي شيء أو أي جهات تدعم في صيانة المنشآت الرياضية والقطاع الرياضي بشكل عام هنا في بلادنا؟
2: دائما التصفيق ما فيش بيد وحده حاليا في الوقت الراهن على الوقت هذا، في مشاركه تكون في عدد من المنظمات المحليه وخارجيه، وخاصه وقت مستوى البلاد حاليا شويه المواجهه اللي نواجهها غياب حاجات كثير جدا، خاصه ايات اللي ما حاجات كثيره. يعني لما طلعناها في آخر اجتماع مع الأستاذ محسين بيبك وكيل قطاع المشاريع والأستاذ نايف البكري مع الوزير، منها كانت تأهيل ملعب في 20 مايو ودعم التدريب والتأهيل لعدد من اتحادات كرة القدم والسلة والطب الرياضي وتجهيز مكاتب لهم في عدن. وكمان مش فقط تقتصر على الملاعب، حتى في برامج ملاعب مدرسية كمان. وكمان هناك في عدد من توفير الطاقة والتشغيل مثل الإضاءة أو ضمان استدامتها خاصة وقت فعالية.
0: نعم. طيب يا مهندس محمد، متى سنرى احنا كمواطنين هذه الأشياء التي أنتم في وزارة الشباب والرياضة تقولون أنها سيتم إنجازها وتأهيلها وما إلى ذلك؟ هل هنالك مدة محددة؟
2: الآن مليان، الحين حاليا معنا ملعب نادي الميناء، ملعب نادي الروضة، وملعب نادي الجزيرة جاهزة لتدشينها إن شاء الله، بيكون قريب العاجل افتتاحيتها بتمويل من برنامج التمويل السعودي تعشيبا وإنارة وإعادة تأهيلها. وكمان في محافظة ضحك معنا نادي رأس العارة أيضا.
1: مهندس محمد، ما الأثر المتوقع لاستمرار تأهيل المنشآت الرياضية على مستقبل الرياضة والشباب في مدينة عدن؟
2: نهضة كبيرة جدا بتكون نحو محورية لنهضة الرياضة فقط. ولا تتصل على الرياضة فقط. لأنه الملاعب مش فقط لرياضة، بعض الأحيان للتجمع الشبابي، خيامات صيفية مثال على ذلك، وأيضا استثمار. استثمار في الطاقة الإيجابية دائما للشباب حتى تكون لمكان صحيح وتخرج من المخدرات والإدمان الغير صحيح.
1: صحيح.
0: نعم.
2: وكمان تحقق التقدم الاجتماعي، لأن الرياضة فقط ما تساهمش فقط في التقدم الاجتماعي واكتشاف أيضا مواهب. وعودة عدن كعاصمة رياضية مثل ما كان أول إن شاء الله، فآخر فعالية لها في 2020 إن شاء الله.
0: نعم. طيب يا مهندس محمد، يعني هل هنالك أيضا منشآت رياضية خاصة بالنساء والفتيات؟ أم أنكم تأهلون حق الشباب فقط؟
2: نحن ما عندناش عنصرية أولا.
0: طيب ما فيش منشآت أصلا.
2: عدد من الفعاليات والرياضات داخل صالة الرياضية عدن المغلقة صارت عالية حد مثلها، استضافت عدد من المباريات نسائية

0: فتيات عفوا الطله وطايره كره اليد تشمل جميع الفئات حتى فئات الصم والبكم وذوي الاحتياجات الخاصه كمان كانوا متواجدين.
1: نعم جميل، لكن يفضل أن تكون هنالك منشآت مخصصة يعني للفتيات لذوي الاحتياجات الخاصة، ما تكونش هي نفسها المنشآت التي كانت موجودة سابقا، نريد شيء جديد يعني.
0: أكيد إن شاء الله بإذن الله تعالى. أكيد بإذن الله تعالى.
2: بحسب نظرتكم مهندس محمد، هل الفتيات عادة يتجهن لممارسة أنواع معينة من الرياضات أم أنهم يمارسون كل أنواع الرياضات؟
0: طبعاً ما نخفش إنه النساء أو الفتيات والأولاد كل واحد لهم فئة خاصة يعني في اللعب. الفتيات ما نمش حاجة معينة، في هناك فريق منتخب طائرة وسلة مدرسي وجامعي وهذا بالنسبة للعب العضلية زي كرة القدم، وحتى معنا فريق منشآت شاطئية مثلوا اليمن في غرب آسيا سابقا، وأيضا معنا دحين عدد من ألعاب القوى والألعاب الرياضية كمان الإلكترونية، الرياضات الإلكترونية اللي كانت موجودة في أردن سابقا قبل سنة أنا ما أعتقد، وكمان معنا ألعاب للفئات الصم والبوكم والاحتياجات الخاصة عفوا. في صالة الرياضية كانت موجودة في رمضان أو قبل رمضان الشيك هذا.
2: في ختام هذا اللقاء مهندس محمد، ما الرسالة التي تحب أن توجهها وأن ترسلها للمواطنين وللرياضيين وللشباب الذين يحبون ممارسة الرياضة؟
0: إن شاء الله نكون دائما خفيفين الضل والحث عليكم أولا بإذن الله تعالى، وجهود وزارة الشباب والرياضة مستمرة في نهوض البنية التحتية الرياضية والشبابية أيضا، ونعمل مستحيل إن شاء الله نكون من ضمن لأن نحن واحد منكم.
2: صحيح
0: بإذن الله تعالى.
2: بإذن الله تعالى.
0: وضرورة جدا في تأهيل منشآت رياضية يضمن عودة النشاط الرياضي والشبابي بانتظام بإذن الله تعالى.
2: بإذن الله تعالى. مهندس محمد مصطفى كان معنا عبر الهاتف، المهندس محمد مصطفى مختص في قطاع المشاريع ومدير الإدارة العامة للمنشآت الرياضية. أستاذ محمد شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء وعلى تخصيص وقتك الثمين للحوار وللقاء بنا وعبر متابعينا عبر إذاعة عدن الغد.

0: وصلنا بكم مستمعينا وأحبتنا المستمعين إلى مساحة إلى هذه المساحة التفاعلية الخاصة بكم وسؤالنا التفاعلي، ما هي المنشآت الرياضية التي تعتقد أن يتم منحها أهمية في التأهيل؟ وطبعا مستمعين يمكنكم التواصل عبر أرقامنا 7819251121 أو الهاتف الأرضي 3879913. ولكن ننوه يا خديجة،
1: ونحب أن ننوه السادة المتابعين إلى أنه تم تخصيص 4 دقائق للحديث عن كل ضيف لكي يتسنى لغير التحدث بكل أريحية.
0: نعم، ونتمنى الالتزام بهذا ربما الوقت حتى يعني نستقبل أكبر عدد من الاتصالات. ولدينا اتصال يا ناصر أو لا؟ في اتصال، طيب نأخذ نقول ألي. صباح الخير.
1: صباح الورد.
2: صباح الأربع دقائق.
0: يا أهلا، يلا
1: يا أهلا، تفضل.
2: إذا بسلم عليكم بتروح دقيقتين.
0: لا لازم تدخل مباشرة. نعم
1: تفضل.
2: عدن مهد الرياضة. عدن مهد الرياضة تأسس فيها نادي الاتحاد المحمدي في 1905، وقبل هكذا تأسس نادي التنس العدني في 1902. لكن اللي ما غير شائع انه اول نادي تأسس في عدن هو نادي الترفيه في منطقة الميدان، الذي سميت هذه المنطقة بمنطقة الميدان لأن كان الترفيه معه ملعب لكرة القدم، وكان يعرف بالميدان، ما كانش يقولوا الملعب، الميدان. تمام. ولما نستضيف الضيف لازم نستضيف ضيف عنده إمكانيات وقدرات وعنده خبرة، مش نستضيف ضيف مهندس ونعطيه أسئلة يفترض انه نطرحها على نائب الوزير ولا الوزير ولا وكيل قطاع الرياضه ولا قطاع المشاريع. نحن يفترض الضيف كنا نطرح له يعني اسئله في جوانب فنيه. انا ما اعرفش محمد مصطفى، انا اعرف شباب رياضه تمام، ما اعرف وش اللي قال.
0: هذا مختص في قطاع المشاريع ومدير الاداره العامه
2: للمشاريع. انا داري. كان مفروض تستضيفوه محسن بيبك، تستضيفوا قطاع الرياضة، خالد الخليجي.
0: ما لهم يا خالد الأرقام يا عم خالد.
2: معينة. ما هي بعد دقائق قلت ليش؟ ما هي بعد دقائق قلت ليش؟ معانا شوفي الأسئلة اللي طرحتوها، كلموا إدارة القناة، الأسئلة اللي طرحتوها ما تركبش على مهندس في قطاع المشاريع، ما تركبش. راجعوا الكلام هذا، لازم تراجعوا. لأنه إذا أنتم ما تشوفوا الناس تتصل، ما بنتصلش، مش ضروري. في قنوات كثيرة ومحطات ممكن نحن نتصل فيها، ممكن نكتب في الصحف. أما المشاريع الرياضية في عدن تحديدا تحتاج مش 4 دقائق، 445 دقيقة. تحياتي لكم.
0: شكرا جزيلا
1: لك أستاذ خالد أمار.
0: قل ألو. يا صباح الخير. راح الاتصال الثاني. أوكي، إلى أن يتم التواصل معنا مستمعينا عبر أرقامنا.
1: معنا اتصال جديد. صباح الخير.
0: صباح النور.
3: يا أهلا
0: وسهلا. يا أهلا وسهلا صاحب المعلى الرئيسي.
3: أقول لك إحنا معنا نادي شمسان.
0: أيوة.
3: حتى العصر يجوا الشباب إحنا معهم إجازة اليوم هذه الصيفية.
0: أيوة.
3: بعضهم يروح نادي شمسان يلعبوا كبا. وبرضه مع نادي تينس والملاكمة برضه مليح واحد جدا وقت.
1: صحيح.
0: طب هذه الملاعب تمام يا
3: المامور عدنا القرعة.
0: أيوة.
3: وهذا النادي تمام مليح، رجع الشباب أحسن من يكونوا بالشوارع.
1: بس كيف تشوف هذه الملاعب فيها تجهيزات؟
3: لا فيها شامخة، ما فيها حسيب قليل، ومن الحمد لله يجزع الوقت. حياك الله أستاذة.
1: وحياك الله.
0: شكرا جزيلا على اتصالك في هذا الصباح. سؤالنا التفاعلي، ما هي المنشآت الرياضية التي تعتقد أن يتم منحها الأهمية في التأهيل؟ يمكنكم التواصل عبر أرقامنا وطرح أفكاركم حول هذه المنشآت وين ما كنتم، في أي مديرية في عدن.
1: نستقبل اتصال جديد. صباح الخير.
4: صباح الرضا والسعادة. يسعد صباحكم.
0: يسعد صباحك. صباح الخير يا رب.
4: الله يعطيكم العافية ديانا وخديجة وناصر وكل المتصلين، وأحلى شيء أنكم خصصتوا الدقائق علشان ناخذ فرصتنا، لأن إحنا والله ما نقدرش نتكلم أبدا.
1: تفضلي.
4: وبالنسبة للمواضيع أكيد أنتوا أدرى بسياستكم البرامجية واختياركم للضيوف، وما أعتقدش أنه أي ضيف يكون
0: متوفر بسهولة. نعم
4: بصراحة، والموضوع كان جدا جميل، هو أوضح لنا الضيف أشياء كثيرة وصدق. بس العم خالد تحية لو لازم ينتقد، لا عجبنا نحن المتصلين ولا عجبوا الضيوف، لكن بكل الحالات هو يعني له حرية الكلام.
1: صحيح.
4: ويعطينا كمان نحن فرصة نحن نعطي رأينا، وكل واحد بعدين حر بكلامه سواء ضيف أو وهذه سياستكم البرامجية ونحن نحترمها.
0: الله يعطيك العافية.
1: الله يعطيك
4: العافية. عموما الموضوع هو جميل جدا، والمنشآت الرياضية أنا أتمنى فعلا تكون مرتبطة في المدارس، تكون مرتبطة في المديريات وتنسيقها مع الوزارة رأسا، حتى تعطي كل مديرية أولوية. وزي ما قلت يا ديانا فعلا يا زينار ساعد، زي بعض مناطق مهمشة لابد أن تعطى ملاعب ومتنفسات، بحيث أنه في مساحات لابد استغلالها بدل ما استغلالها ببنايات مش مهمة. يعني الحدائق الملاعب الرياضية أو المنشآت الرياضية لابد أن تكون موجودة، حتى أنه يستقل الشباب والمراهقين بدل ما هم يروحوا في أزقة الحوافي يلعبوا، أو يروحوا في أماكن خطأ أو يعملوا أشياء خطأ أصلاً. الرياضة بتعلم الشاب والطفل أشياء حلوة جداً، يعني تغذية عقله ذهنه جسمه، كافة الملاعب مش رياضية رياضات مش بس الكرة في القدم، إنما حاجات أخرى. في المدارس الآن حتى الملاعب الموجودة أو المساحات ما عادش زي زمان يا بنات، خلاص أهملت.
1: صحيح.
4: فلا بد أن تكون بالمدارس زي ما ذكرت يا ديانا في الحوافي، وحتى بعدين يتم إنشاء أو اهتمام بالمنشآت اللي إن شاء الله تخرجنا لأبعد ما نكون حتى في مجتمعنا. وشكرا جزيلا.
1: شكرا لك يا أستاذة منى. شكرا.
0: الله يعطيك العافية يا رب. في اتصال آخر يا ناصر. ألو يا صباح الخير. صباح العافية على قلبك يا خالة.
1: صباح الورد.
5: الله يسعدكم ويعافيكم.
1: الله يعافيك.
5: أقول لك الأول كان زمان يعني أيام رياضة في نادي الوحدة. لا مش نادي الوحدة، نادي التلال. إيه نحن عايشين في عدن. نادي التلال ما شفتي ما شاء الله ناس يعني ناس كبار وناس فهمون، مش دحين الجهاز يروحوا يلعبوا جنب الداخلين الخارجين في القطيع. نشفتي بالشمس جهال، طيب من يوم يتوالموا بيتي وغير كلهم يعني يبكروا الساعة بعد ما يصلوا الفجر يروحوا من اللعب. طيب يا عيالي ليش توجعكم لهنا؟ قال نحن نشي نتعلم رياضة، حتى ابن بيتي هنا ما شاء الله عليه يتمرن هنا نفسه، ولما نشفتي كيف يشاح قلت له يعني بيروح كله من هناك المفيدة ما لك طريقة دنيا. وبعدين لو شفتي والسيارة ده قتلهم يا بنتي، قتلهم كل ما روح نفعني. طيب فرقوا مسلسلات ولا هذا اللي حق اللي لعبوا العيال الجوال صورك اللي مدري ايش كده يعني مسابقة. وبعدين شفتي يا بنتي بعد الرياضة هنا تحالي مش عندي يتمرن ما عاد يروح شقات كبا يوقف بكر الصباح يقيمني وفكروا أبلدوه ريابيين جلس يشتين عن إجازة جالس عندي صف ثاني ثانوي ما شاء الله عليه. الله يحفظه يحفظ كل جاي الشباب. وبعدين شفتي دحينا لا ما مش شيء ما هكل يشتمنا لا فواكه لا لبن مفيد لجسمهم أول ما شاء الله الدنيا رخيص، الدنيا كل شيء رخيص، يأكل الفواكه واللبن والحاجة يعني واللحم والدجاج والصيد نحن إيش بيأكل يا مسيا لنا ما شاء الله عليهم يشتي يلعبوا كبا يشتي يلعبوا يشتي يتمرنوا يا عيالي يا ابني أنت ما تاكلش كل الناس. قال لا خلينا أتمرن أشتي أكون رياضي لنا هي الله أنت والعيال يا ما شاء الله عليهم أنا كل شيء يا بناتي
1: صحيح
5: أكل ما في شيء الوقت ده تعال شفت الكهرباء طافية والدنيا والمي كده زعلني
1: صحيح
5: والخضروات غالي والصيد واللحم والدجاج واللبن غالي كله غالي
1: صحيح
5: ايش ياكلوا يا بنتي
1: صحيح
5: مش مفيدي حرام. وهان شفتي ايش يعني يتمرنوا بنتهم البيت نفسهم، لكن انه والله العظيم الاكل ياكل ايش كمان قرص ولا قرصين ملك يا بني ايش ياكل وضعيف لا شفتي كيف رياضه لا مش رياضه.
1: يعني انت بتوصلي رساله انه من الضروري تاهيل جسم الانسان قبل تاهيل المنشات. أيوة. الرياضيه في عدن.
5: ايوه ايوه انا كده رساله لهم. صحيح. احنا القهوه ايش بدهم؟ لا الدنيا رخيص الناس ياكلوا حتى الفواكه ما فيش لا لبن لا حاجه لا صيد لا لحم لا دجاج مساكين ولا حاجه ايش ياكلوا مساكين كما المجاعه عصومة. هذا مش رياضه. هذا الرياضة لما الإنسان كده يأكل ويشرب وكما كان أول ما شاء الله جيت فيه زوج أختي رياضي ابن مدي علي مدي كان مدرس ورياضي
0: ما شاء الله.
5: هذا كنا وزين مشي كده ما شاء الله يمشوا بالشوارع يلعبوا ويمشوا يروحوا النادي تلال ويلعبوا كبة يعني ما شاء الله يأكل صحيح يأكل تمام. هذا إيش يأكل يا دناد مساكين ياكلوش يمشوا بدردخوا ماشي أكل كم الناس تمام ولا لا؟
0: نعم شكرا
5: حياتي يلا حبايبي
0: شكرا جزيلا يا خالة على اتصالك الله يعطيك العافية وشكرا على هذه النصيحة سلمينا عليها.
1: مع السلامة.
0: في اتصال آخر يا ناصر.
1: اتصال آخر.
0: يا صباح الخير. صباح النور.
6: صباح الخير.
0: يا صباح النور يا عوض.
6: والله هذا موضوع جميل يا رقم.
1: تفضل.
6: وأشكرك يا ديانا أنك تأتي الضيف عن مديرية أرزاق.
0: هل فيها منشآت يعني من صدق رياضي أو أمكن أني سألته ظلما؟
6: مديرية أرزاق تستغل من ملعب الأطفال. معنا ملعب 22 بين ملعب نادي النصر. هذا طبعا يخلوا الكبار. وكمان قاموا بإقفال البوابة الرئيسية وتحويلها إلى مركز تجاري. وحولوا البوابة الرئيسية إلى داخل حافة.
0: هذا نادي النصر.
6: هذا نادي النصر. هذا شيء يعني صراحة قالوا ايش؟ قالوا نعم عشان الايجار يروح للنادي. وفي برضه ملاعب في بعض المناطق بس مهمله مهمله وعادوا كمان مسميات بمواقع قمامه.
0: فعلا.
6: يعني في ملعب الدرين.
0: ايوه.
6: ملعب مفروش بحشيش صناعي وكان يعني قبل الحرب يلعبوا فيه تمام دحين اصبح السور كله مهدم. وكذلك اصبح موقع قمامة لما يجي العامل يطلب الاداء يقول تعلم موقع الملعب. يعني في اهمال كبير في الملعب. يلا الله يعطيكم العافيه.
0: الله يعطيك العافيه وشكرا يا عوض على توضيح اكثر المعلومات. الله يعطيك العافيه. في اتصال اخر قول الو. يا صباح الخير.
7: صباح الرضا كيف حالكم؟
0: يا هلا وغلا بالغايبه.
7: حاضرة بس.
0: الحمد لله ان شاء الله تكون بخير يا خالة.
7: الحمد لله حاضرين بسمعكم لانه يعني كله نحن برضو في يعني في اتجاه واحد نتكلم. بالنسبة للملاعب في يعني اهمال كثير. زي عندنا نحن دحين هنا بالشارع في ملعب وفي حديقة حق الاطفال.
0: ناصر ممكن ترفع صوت الخالة؟
7: لا في حديقة في ملعب. الحديقة يعني ما هيش كده تقولي إن مهملة يعني بشكل يعني ما هيش يعني بش الأطفال اللي بتدخل فيه يعني جنب بعض هذه ولا بالشارع الرئيسي الخلفي. والملعب هذا بيجيك جنب هذا في الملعب نفسه في بالدعاء يعني لما تشتكى العيال ما يلعبوش. لما تمشى العيال يلعبوا كده ومساحة في الأجواز بكذا. ايوه لكن يعني دحين اطلب من المأمور هذا الجديد لانه هو كمان لاعب من نادي شمسان يعني اللي يخرج البلاعه هذه من مكان هذا الى مكان اخر. ايوه ويساووا هذا الملعب كذا من الحجار من هذا مش ضروري تفريش واي حاجه اللهم انه تراب يعني تراب من البحر ويساون انه خلوا العيال تلعب فيه لانه العيال دحين ما يحصلوش بالحوافيه بس يلعبوا ما فيش مكان.
1: صحيح.
7: يقلوا من زمن الزامن للناس تلعب بالحوافي. ايوه فهمتي

0: المواطن ايش يشتي، فهمني؟
1: أيوة.
0: المفروض اشوف المواطن ايش اتجاهه، ايش يشتي، ايش طلبه، ايش كذا. يعني بالحياة اذا في اجتماعات كذا، والله يا جماعة الخير احنا بهذا المكان يعني ممكن نعمل، هل انتم مؤقتين بكذا؟ يعني كذا يشوفوا الاهالي، يعني لانهم هي هذه اللي خلت الشباب كله تتجه للاشياء الاخرى. فهمني؟ انت شفت كيف المباراة، كيف العالم، شفت الناس كيف اللي متواجدة في الاماكن الشاشات ولا لا؟
1: اي لا
0: يعني
2: صحيح.
0: بتقولي كأنه ما في حد في البيت، يعني في بيته جلس، صح ولا لا؟
2: صحيح.
0: ايوه، هذا من يدل عن ايش؟ ان الناس عندهم حب الرياضه. فهمتي؟
2: صحيح.
0: ايوه، نتمنى يعني من الجهات المعنيه مش اي مساحه يجي يصرفوني. يعني لازم اني اوجه رسالتي للجهات المعنيه، مش كل مساحه باي مكان حصلتني حفشتوا فيها وعمران يعني ابراج وغيره وغيره. لازم تدعوا لنا ايش تحتاج الحياه، هذا ايش يحتاج؟ ايش يحتاج الشباب هذا؟ يعني مش معقول يكون في مثلا اذا مثلا شباب المنصوره يروحوا للشيخ عثمان، لا هذا خطا. لازم يكون يعني المنصوره لها ملعب، يعني خاصه الحوافي هذه، يعني المفروض يكون بالحوافي ولو مساحه ايش كم من ما هيش ميدان، اللهم ان مساحه بسيطه. يعني العيال تلعب فيها، الكل يعني الكل كان يلعب فيها. لكن خلاص نقول الحمد لله على كل حال، ان شاء الله يا رب تجي ناس يعني ترحم هذه عدن، يعني مسكينه عدن كل ما قامت مكت ابوها.
1: يا رب. شكرا جزيلا يا خاله على اتصالك، واحنا سعداء جدا جدا جدا انك اتصلتي علينا لهذا اليوم.
2: شكرا على اتصالك.
1: في اتصال اخر يا ناصر. الو، يا صباح الخير.
2: صباح الورد.
1: يا الو.
2: الو، صباح الخير. انتم مع عدن الغد، تفضلوا.
1: المتصل هذا غريم وناصر. راح الاتصال.
2: يبدو اننا فقدنا الاتصال. هناك رأيين في المتصلين. نستقبل اتصال جديد. صباح الخير. انقطع الاتصال. هناك رأيين في المتصلين يا ديانا، لو لاحظنا فريق منهم يعني ينادي بضرورة تأهيل الإنسان في عدن قبل تأهيل المنشآت الرياضية.
1: نعم.
2: يقول أن هناك ظروف اقتصادية صعبة. نستقبل اتصال. صباح الخير.
3: صباح الخير.
1: صباح الورد.
3: كيفكم؟
1: الحمد لله، ان شاء الله تكون بخير يا عم محمد.
3: هذيك ديانا، الحمد لله. كيفكم؟
2: الحمد لله.
3: ما يصلحوها، لكن هناك ملاحظات. اولا انا كنت عندي مقترح، لكن الوقت ضيق حقكم، انه يفترض انه الضيف اما يكون الاسئله قبل الضيف او يكون له وقت محدد ولو دقائق يجيب على اسئله. اي اذا في وقت.
1: نعم. انتم يا عم محمد،
3: الضيف قد راح، انا عارف وقتكم ضيق، لكن قلت هذا من باب الاستراحه فقط. لكن هو تحدث عن أندية، لكن تحدث عن الروضة، عن جزيرة في صلاح الدين، هذا عندهم ساحل واسع، عمران بعيد، هنا في أندية ناشئة، وقد تكلم عوضة عن دار سعد، وكذا عن منصورة. منصورة صح من الأهلي، لاعبين الأهلي لا يستعملها في طويلة، لكن عن في نادي آخر ما بين ريمي وعبد العزيز إلى صال المغرات. هذا النادي لفترة طويلة يشتغل، ومديرة يبذل جهود حتى نصل لنا علاقات مع بعض المنظمات العربية في مصر للزراعة والناشئين وألعاب القوى، وتقدموا لدعم وحاول بذل رغم أنه ما شكلت. التقيت مرة بالوزير شخصياً، هو يبذل جهود وزير صراحة، شخصياً التقيت مرة في عزاء ومرة شخصياً يبذل جهود، لكن للأسف واحد من زملاء الأهلي تحت مسؤول الأنشطة الرياضية مشيت كل الأسماء، لأني قد تلاقيت شخصياً بذل الأندية وناقشت مع الموضوع هذا، وأرجو اللي يزعل مني. في له موقف بعض الأندية زي ما هذا الاتحاد المنصور الرياضي مع ملعب جنب المدرسة بين الريمي وعبد العزيز، تصوروا ان جنب تنتين يشتبنوا الى اخر دكاكين، وقفوا يشتبوا مدير الانشطه وقف معهم، ما تخلى عنهم. رجعت انا اتكلم في الوزير وضع توجيهات بايقاف التنتين، ارجو ان يكون مختصين في الوزير ان يساعد الوزير على مثل هذه الامور، ان هذه الملاعب لو انتهت ملمانية خلاص في ملعب عبد العزيز بكتابه وريمي وسلمان، وبعدين عيون النادي هذين راحوا بطريقه شخصيه لمصر وحصلوا دعم من منظمات لدعم الناشئين براعا في المدارس وخبط المدارس، المرة الأول قدموا حوالي 350 جائزة للمدارس، وهذا شيء إيجابي. أيضا يتابعوا مشان الاعتراف، وقد مع الوزير وإن شاء الله يعتبرهم قريبا، أننا الآن يعملوا نشاطات في ملعبهم هذا اللي جنب بريمي، وصار المغلقة يتعاونوا معهم، فأرجو أن نصنع من الأنشطة الرياضية، لأنه بدل ما نروح الجزيرة وصلاح الدين جزيرتين، صح أنه بعيد جزيرة عمران،

0: والروضة قد قريب شمشان، هذا المنصورة كان فيها سكانية. فأرجو صراحة أشكره على تفهم أن التقيت به شخصين عجالة جنبي كان في عزاء كنت النظر لي وتكلم عنه رغم أنه عزاء كان لكن أعطاني وقت من المساحة. وبعدين تكلمت مع مدير الأنشطة الرياضية أول زعل مني بعدين اتهم لي أرجو لا يزعلوا من النقاش الودي. فالرياضة هي فن وذوق وأخلاق
1: صحيح
0: وما هيش ملكية كل واحد وإذا غلطت استثناء أرجو الاهتمام ومواضع جيدة لا أطول إن شاء الله الأمور خير مش على طريقة الذكرى 20 جابونا أشكال صناعية مؤقتة وبعد ما انتهى الفعالة خلق 20 شلوها أرجو تكون الأمور دائمة وجمال حقات تكريت الزراعات النورية ملعب الحقات اللي كان تابع الشرطة هذا لعب القوى وسباحة الرجال والنساء يوم للنساء من الرجال الرجال يعيدوا كمان يقوم بالقيس وكثير الأمور لا أطول. شكرا
2: شكرا جزيلا عم محمد ونتمنى أنه كلمتك توصل لها المعنية. نذهب
1: شكرا لك أستاذ محمد معنا اتصال جديد. صباح الخير.
2: ألو يا صباح الخير.
3: ألو هلا هلا يا صباح الخير.
2: على السريع يا سالي يسعد صباحك.
3: يسعد صباحك يسعد
1: مهنك ويسعد صباحك تفضلي.
3: تحياتي للأستاذة خديجة أستاذ معك الكامل
1: وتحياتنا لك أيضا تفضلي.
3: موضوع اليوم جميل جدا. شوفوا الرياضة جميلة جدا نحن عندنا بالعادة من درات مهنة والعصيبية والعويل يعني اللي يدرسوا جدا يلعبوا رياضة
2: أيوة
3: جميل جدا الرياضة. شكرا
1: وشكرا على اتصالك ولو انه يعني الخط
2: شوي كان الخط. شكرا جزيلا الله يعطيك العافية. على السريع قراءة التعليقات باقي لنا 4 دقائق فقط. أم حمزة صباحها يليق بالقلوب المطمئنة اللهم اجعل هذا الصباح بداية خير وافتح لنا فيه أبواب الرزق والتوفيق وبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا واكتب لنا من الأقدار أجملها ومن الأمنيات أكملها. صباح الخير وكنت أتمنى أن يشارك معكم لا بأس أم حمزة إن شاء الله بكرة يتوافق الخط معي وتتصل ونسمع صوتك.
1: ولدينا تعليقات عبر البوستر الخاصة بالبرنامج وأولى هذه التعليقات من فضل الجونة يقول المدينة الرياضية بالشيخ عثمان ومن ضمنها ملعب 22 من مايو الدولي الذي استضاف بنجاح بطولة خليجي 20 بعدا وكانت أفضل بطولة في دورات الخليج. أيضا منصور فيصل سيف أحمد يقول الملاعب الكبيرة مثل ملاعب كرة القدم والعاب القوى الصالات المغطاة التي تحتضن الرياضات الجماعية ككرة السلة واليد والطائرة المسابح الأولمبية والمراكز المائية الأندية الصحية ومراكز اللياقة البدنية.
2: نعم هنا نصب على شكري باقسير أسرار أماني الحيمي ومها محمد علي ناصر وأم عماد وكذلك عبد الحافظ عبد الله وأذكار وهنا أيضا الأستاذ مجدي مدير إذاعة نما بالمكلة عم بيصبع علينا يسعد صباحه. وأيضا لديك
1: وأيضا لدينا باسم الجيلاني يقول أن هذه المشاريع التي يجب إعادة تأهيلها هي استاد 22 مايو لما يمثله من أهمية لكرة القدم وباقي الألعاب. إخلاص ناجي تقول أيضا ملعب الحبيشي ملعب الهوكي بالرزميت وملعب التنس ملعب الفقيد حسين باوزير بالمعلى. أيضا مجدي شائف الأخرم يقول ملعب 22 من مايو.
2: نعم وهنا شايف الزعيم نصب عليه وأم قاسم هنا أيضا لدينا في البث المباشر ياسر كرد صباح الخير يعني كتبت لنا تعليق جميلة جدا ولكن على السريع احنا فقط. وهنا أيضا أبو خالد حلصم صباح الخير صباح التسامح ديانا خديجة ناصر يسعد صباح المتابعين الكرام ويسعد صباحك. إبراهيم العزب الوصابي يسعد صباحكم بكل خير وصحة وعافية ويسعد صباحك. والمستمع أحمد الديلمي كذا اسمه صباح الخير والعافية وعم بيحيي تحية من العراق وإحنا عم نحييك من عدن يسعد صباحك.
1: ويسعد صباح الجميع. وفتحي طائف سيف، فتحي طائف سيف ناشر يقول صباح الخير عليكم طاقم راديو عدن الغد. أولا ملعب 22 مايو يجب إعادة تأهيله، ثانيا الصالة الرياضية الذي في ملعب 22 مايو، هذا الملعب الذي أقيمت به مباريات كأس الخليج الآن أصبح في مهب الريح، كيف كان قديما وكيف أصبح الآن؟ تحياتي لكم ولجميع المتصلين المشاركين والمستمعين، أخوكم ومحب
2: حضرموت. أعتقد أنه كل التعليقات قرأناها.
1: وأيضا ياسين العبيد يقول صباح الورد والتفاح، وصباحك ورد وتفاح ياسين، يا ياسين العبيد.
2: نعم، أعتقد أنه إلى هنا مستمعينا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وكذلك ختام وقتنا الساعة ونصف قضيناها معكم بالعديد من المواضيع وفقراتنا الثابتة المتنوعة في داخلها.
1: نكون نتمنى قد وفقنا يدينا في اختيار موضوعنا الصباحي وأن يكون ناسب الجميع، ونتمنى أن نقدم ما هو جديد في الغد حتى الملتقى. نلقاكم أنا وزميلتي دينا في يوم الخميس.
2: نعم.
1: مع موضوع جديد. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله وبأمان الله.
2: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-296-782-791-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
3: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830001200.
4: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
4: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4-74.

رئيس مجلس القيادة يؤكد أن أمن البحر الأحمر مسؤولية يمنية ودولية مشتركة. الخبشي يترأس اجتماعا موسعا ويؤكد رفع الجاهزية لمواجهة التهديدات ودعم جهود استعادة الدولة. رئيس الوزراء وزير الخارجية يزور المجمع القضائي في عدن. وزير النقل يتفقد عددا من قطاعات الوزارة في عدن ويطلع على سير النشاط الملاحي والجوي. السيدة والسادة، نشرة الأخبار، أهلا بكم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشيد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى جلالة الملك لويس فيليب ملك مملكة بلجيكا، هنأه فيها بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلده الصديق. وأعرب رئيس مجلس القيادة باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص التهاني وأطيب التمنيات للملك فيليب بمنفور الصحة والسعادة ولحكومة مملكة بلجيكا وشعبها التقدم والازدهار وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين تطور ونماء. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشيد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي سفير جمهورية الهند سهيل إعجاز خان بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلده الصديق لدى بلادنا. وأعرب الرئيس العليمي عن تقديره للمواقف الهندية المتوازنة والداعمة لاستقرار اليمن ووحدته وسيادة وسلامة أراضيه، مؤكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين في مختلف المحافل الدولية ولا سيما في القضايا المرتبطة بحماية الممرات المائية واحترام سيادة الدول وتصدي للتهديدات العابرة للحدود. وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع المحلية والإقليمية، حيث أكد الرئيس العليمي أن محاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية جر اليمن إلى دائرة صراع أوسع خدمة لأجندة النظام الإيراني لا يمثل تهديدا لليمن فحسب، بل تمتد تداعياته إلى أمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر واستقرارها والدول الأسيوية المرتبطة بهذا الممر البحري الحيوي وفي مقدمتها جمهورية الهند الصديقة. وشدد الرئيس العليمي على أن المجتمع الدولي مطالب بالنظر إلى الميليشيات الحوثية باعتبارها جزءا من شبكة تهديدات إقليمية متداخلة في ظل ما توثقه التقارير من تنسيق متزايد مع التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة في القرن الإفريقي وضلوعها بتهريب الأسلحة والتقنيات العسكرية وتوظيف تلك الجماعات لتهديد أمن الملاحة الدولية وإمدادات الغذاء والسلع الأساسية ودعم أنشطة القرصنة والجريمة العابرة للحدود، مما يستدعي تعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه المخاطر المتنامية على المستويات كافة. اجتمع فخامة الرئيس الدكتور رشيد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي ونوابه عبد الملك المخلافي وصخر الوجيه وأكرم العامري والدكتورة بلقيس أبو أصبع. وناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع الوطنية وجهود الهيئة في تعزيز التوافق الوطني وإسناد مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات الماثلة وفي مقدمتها التصعيد المتواصل من جانب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وأحاط فخامة الرئيس رئاسة هيئة التشاور بمجمل التطورات السياسية والأمنية والعسكرية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعاطي المسؤول مع هذه التطورات وحماية سيادة الدولة وتعرية مزاعم الميليشيات الإرهابية، متحدثا عن استمرار الميليشيات في محاولاتها التصعيدية اليائسة، الأمر الذي يحتم على الجميع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة وتعزيز وحدة الصف وعدم السماح لها مجددا بجر اليمن إلى معارك عبثية من شأنها الإضرار بمصالح شعوب المنطقة وفي المقدمة الدول المشاطئة للبحر الأحمر. وجدد فخامة الرئيس في هذا السياق التأكيد على أن نهج الابتزاز والتهديد والوعيد انتهى وأن الدولة اليمنية لن تسمح بعد اليوم باستمرار هذا النهج ومصادرة قرار الحرب والسلم أو فرض إيقاع المرحلة على اليمنيين والأمن الإقليمي والسلام العالمي. وأشار إلى أن الشعب اليمني سئم هذه الشعارات والمغامرات الطائشة التي حولت مناطق سيطرة الميليشيات إلى واحد من أسوأ أماكن العيش على وجه الأرض، مشددا على أنه لم يعد بإمكان أي طرف مهما كان أن يرسم مستقبل اليمن وشعبه العظيم بمنطق الابتزاز أو القوة.
جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي انفتاح مجلس القيادة والحكومة اليمنية على كل جهد مخلص يقود إلى السلام وإنهاء المعاناة، لكنه شدد على أن السلام المجهود هو السلام الذي يعالج جذور الأزمة ويعيد الاعتبار للدول ويكفل المساواة بين جميع اليمنيين وينهي وجود أي تشكيل مسلح خارج مؤسسات الدولة. وأكد فخامة الرئيس أن أي تفاهمات أو ترتيبات بعد اليوم لن تكون ثمرة تهديد أو ابتزاز، وإنما نتيجة لثبات الدولة وصمود شعبها والقناعة المتنامية من جانب المجتمعين الإقليمي والدولي بأن استقرار اليمن يبدأ من استعادة مؤسساته وليس من تكريس الأمر الواقع. وقال أن ما تحقق من صمود لمؤسسات الدولة واستمرارها في الوفاء بالتزاماتها الحتمية ما كان ليتحقق لولا المواقف الأخوية الصادقة للمملكة العربية السعودية ودعمها السياسي والاقتصادي والإنساني المتواصل الذي أسهم في الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة والتخفيف من معاناة الشعب اليمني وتمويل المشاريع الحيوية وتنفيذها وتعزيز فرص التعافي على المستويات كافة. وأكد فخامة الرئيس ثقته بدور هيئة التشاور والمصالحة في دعم هذه الجهود وترسيخ التوافق الوطني وتعزيز وحدة الصف في معركة التحرير وإسقاط الانقلاب والتفرغ لبناء الدولة العادلة التي يستحقها جميع اليمنيين. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية سالم الخنبش بمدينة المكلا اجتماعا موسعا ضم وكلاء المحافظة وأعضاء اللجنة الأمنية ومديري العموم لعدد من المرافق الخدمية والمؤسسات والجهات ذات العلاقة لمناقشة المستجدات الأمنية والعسكرية والخدمية والوقوف أمام مستوى الجاهزية في ظل التطورات الراهنة. واستعرض الاجتماع الإجراءات والتدابير المتخذة لرفع مستوى الجاهزية القتالية وتعزيز التنسيق بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية بما يضمن الحفاظ على أمن المحافظة واستقرارها والتعامل بكفاءة مع مختلف المستجدات والتحديات. كما أكد الاجتماع أهمية تأمين احتياجات المحافظة من الغذاء والمشتقات النفطية وضمان استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز المخزون الاستراتيجي بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأوضاع المعيشية. وشدد المجتمعون على الجهوزية الكاملة للقوات المسلحة والتشكيلات العسكرية والأمنية لردع أي تصعيد تقوم به ميليشيات الحوثية الإرهابية وحشد الإمكانات الوطنية دعما لمعركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب وترسيخ الأمن والاستقرار. كما ناقش الاجتماع التدابير المنسقة على مختلف المستويات للتعامل مع التهديدات الحوثية إلى جانب استعراض الإجراءات التي اتخذتها الدولة لاستئناف تصدير النفط باعتباره ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الموارد العامة. وجدد عضو مجلس القيادة الرئاسية الخنبشية التأكيد على أن السلطة المحلية بالمحافظة تقف صفا واحدا إلى جانب القيادة السياسية الشرعية وتدعم الإجراءات كافة الهادفة إلى حماية مؤسسات الدولة والحفاظ على أمن الوطن واستقراره، ثمنا في الوقت ذاته مواقف الأشقاء في المملكة العربية السعودية الداعمة لليمن وشرعيته وجهودها المستمرة في مساندة الشعب وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. زار دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني المجمع القضائي في العاصمة المؤقتة عدن حيث اطلع على سير العمل واحتياجات السلطة القضائية، مؤكدا أن الحكومة تضع تعزيز استقلال السلطة القضائية ودعمها في صدارة أولوياتها انطلاقا من قناعة راسخة بأن بناء الدولة وسيادة القانون لا يمكن أن يتحقق دون قضاء قوي ونزيه ومستقل. وكان في استقبال دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية لدى وصوله رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب، وعقد دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية خلال الزيارة اجتماعا ضم رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس هيئة التفتيش القضائي والأمين العام للمحكمة العليا للجمهورية، جرى خلاله مناقشة أوضاع السلطة القضائية وسبل تعزيز التنسيق والتكامل بين السلطات والاحتياجات الكفيلة بتمكين القضاء من الاطلاع بدوره الدستوري في إرساء العدالة وحماية الحقوق والحريات. وأكد الدكتور الزنداني أن الحكومة تنظر إلى العلاقات مع السلطة القضائية من منظور الشراكة الوطنية والتكامل المؤسسي بما يحفظ الفصل بين السلطات ويعزز التعاون بينها.
وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب العمل بروح الفريق الواحد وتأسيس قاعدة جديدة للعلاقة بين مؤسسات الدولة تقوم على احترام الاختصاصات الدستورية لكل سلطة، مؤكدا أهمية تفعيل القضاء المستعجل وتسريع إجراءات التقاضي والفصل في القضايا بما يحقق العدالة الناجزة ويخفف معاناة المواطنين. استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني في العاصمة المؤقتة عدن مديرة مكتب مجموعة البنك الدولي في اليمن دينا أبو غيدة، حيث جرى مناقشة مجالات الشراكة القائمة بين الحكومة والبنك الدولي وأولويات الدعم خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها إصلاح قطاع الكهرباء ودعم سياسة الإصلاحات. وأشاد دولة رئيس الوزراء بدعم البنك الدولي في الجوانب الاقتصادية والخدمية والتنموية وبناء المؤسسات وتطلع إلى مضاعفة هذا الدعم وإسناد جهود الحكومة في الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها لتحسين الأوضاع الاقتصادية والإنتاجية، لافتا إلى العمل على إيجاد حلول استراتيجية في قطاع الكهرباء وأهمية دعم الشركاء للحكومة في هذا الجانب، مشددا على أهمية توسيع الشراكة مع البنك الدولي في تنفيذ مشاريع مستدامة تسهم في رفع كفاءة القطاع وتطوير بنيته التحتية وتعزيز قدراته المؤسسية. وجه دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني رسالة خطية إلى الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو خوان سالازار ورئيس مجلس المنظمة تيشوكيني أوناما بشأن التطورات المتعلقة بانتهاك المجال الجوي للجمهورية اليمنية. وسلم سفير بلادنا لدى كندا جمال السلال خلال لقاء عقد في مقر المنظمة الرسالة لرئيس مجلس المنظمة، حيث أكدت الرسالة إدانة الحكومة اليمنية اختراق طائرة إيرانية المجال الجوي اليمني وهبوطها دون الحصول على تصريح من الحكومة الشرعية، معدة ذلك انتهاكا صارخا لسيادة الجمهورية اليمنية ومخالفة للقانون الدولي واتفاقية شيكاغو المنظمة للطيران المدني والدولي. وشددت الرسالة على ضرورة اطلاع منظمة الإيكاو بمسؤولياتها في التعاون مع هذه الانتهاكات بما يضمن احترام سيادة الدول وسلامة أجوائها، مؤكدة احتفاظ اليمن بحقها الكامل وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في اتخاذ الإجراءات المشروعة لحماية سيادتها ومجالها الجوي. قال وزير الإعلام معمر الإرياني أن إعلان ميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران ما سمته الحصار بالحصار لا يمثل قرارا مستقلا فرضته تطورات محلية أو ردا على ما تزعم أنه حصار، وإنما يعد تنفيذا لقرار إيراني اتخذ ضمن مسار تصعيدي أوسع تزامنا مع ما تعده طهران حربا وجودية عبر نقل التصعيد إلى البحر الأحمر ومضيق باب المندب على غرار ما جرى في مضيق هرمز. وأشار الوزير الإيراني إلى أن هذا الإعلان يأتي بهدف تهديد الممرات البحرية والدولية وخلق أوراق ضغط جديدة في مواجهة المجتمع الدولي وتوسيع نطاق الصراع بما يخدم الحسابات الاستراتيجية للنظام الإيراني لا لمصالح اليمن واليمنيين. وأشار الإيراني إلى أن الميليشيات لجأت في هذا السياق إلى إعادة إحياء خطاب المظلومية وسردية الحصار وافتعال أزمة الرحلات الجوية بالتزامن مع إعادة تشغيل الجسر الجوي الإيراني عبر رحلات شركة مهان، ورفضت بصورة معتمدة جميع البدائل المطروحة لاستئناف الرحلات المدنية بما في ذلك المبادرات الحكومية وإعلان شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية استعدادها تسيير رحلات إلى مطار صنعاء، بما يؤكد أن هدفها لم يكن معالجة أزمة النقل الجوي وإنما صناعة ذريعة توفر غطاء محليا لقرار التصعيد وتستخدم في الحشد والتعبئة وتضليل الرأي العام. تفقد وزير النقل محسن العمري سير العمل ومستوى أداء قطاعات النقل الجوي والبحري في عدد من المؤسسات والهيئات التابعة للوزارة في العاصمة المؤقتة عدن. واستمع وزير النقل خلال زيارته مبنى شركة الخطوط الجوية اليمنية من رئيس مجلس الإدارة الكابتن ناصر محمود إلى شرح حول مستوى التشغيل وحركة الرحلات الداخلية والخارجية وسير الإجراءات التشغيلية والفنية والجهود المبذولة لضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمسافرين،
إلى ذلك اطلع وزير النقل خلال زيارته إلى مطار عدن الدولي على سير الحركة التشغيلية ومستوى الانسيابية في إجراءات معاملات السفر والوصول وسير العمل في الصالات والمرافق المختلفة والجهود المبذولة لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين. وتفقد وزير النقل سير العمل بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد وناقش مع رئيس الهيئة الكابتن صالح بن نهيد عددا من القضايا المتعلقة بتطوير قطاع الطيران المدني ومستوى تنفيذ الخطط والبرامج الهادفة إلى تعزيز السلامة الجوية والارتقاء بالأداء المؤسسي. كما تفقد الوزير العمري محطة الحاويات في ميناء عدن حيث استمع من المدير العام لشركة عدن لتطوير الموانئ عارف الشعبي إلى شرح حول حركة السفن ومناولة الحاويات ومستوى النشاط التشغيلي والإجراءات المتخذة لضمان انسيابية العمل واستمرار الخدمات اللوجستية للميناء. وفي قطاع الصحة بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح بالعاصمة المؤقتة عدن مع الممثل الجديد لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف لدى اليمن أكيل آير، بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير الشراكة بين الوزارة والمنظمة وتدخلات اليونيسف لدعم الخدمات الصحية في اليمن. وخلال اللقاء أكد وزير الصحة حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع المنظمة بما يسهم أو مع المنظمة بما يسهم في دعم أولويات القطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. من جانبه أكد ممثل منظمة اليونيسف أكيل آير التزام المنظمة بمواصلة دعم القطاع الصحي في اليمن والعمل بالشراكة مع وزارة الصحة لتلبية الاحتياجات الصحية ذات الأولوية وتعزيز البرامج الموجهة للأمهات والأطفال والرعاية الصحية والأولية. بحثت وزيرة الدولة لشؤون المرأة الدكتورة عهد جعسوس في العاصمة المؤقتة عدن مع نائب الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في اليمن لشؤون البرامج أوبيا هارون سبل تعزيز التعاون والشراكة في المجالات المرتبطة بتمكين المرأة ودعم مشاركتها في مواقع صنع القرار. وفي اللقاء أكدت الوزيرة جعسوس أهمية دعم جهود الوزارة في إنشاء مركز معلومات وتفعيله متخصص بقضايا المرأة بما يوفر قاعدة بيانات حديثة عذرا تسهم في رسم السياسات والبرامج المبنية على الأدلة وتساعد في متابعة مؤشرات التمكين والتنمية على المستوى الوطني، مشيدة بدور المنظمة في تقديم الدعم اللازم لتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية تسهم في تعزيز دور المرأة في مختلف المجالات والقطاعات. ترأس وزير الأوقاف والأرشاد الشيخ تركي الوادعي في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا موسعا لقطاع الحج والعمرة لمناقشة أوضاع القطاع وسير العمل والترتيبات الفنية واللوجستية لموسم الحج القادم. واستعرض الاجتماع الذي ضم وكلاء القطاع ومديري العموم آليات تطوير العمل في القطاع ومواكبة التطور المستمر في هذا المجال للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بما يتناسب مع الاشتراطات المعتمدة من السلطات السعودية. وتطرق الاجتماع إلى الإشكاليات والتحديات التي تواجه القطاع في موسم الحج والعمرة والمقترحات والحلول الجذرية لضمان عدم تكرار الأخطاء وتجاوز القصور في المواسم القادمة. وأكد الوزير الوادعي أهمية الارتقاء بالأداء المؤسسي وتكامل الجهود بين مختلف الإدارات لتجاوز التحديات كافة، مشددا على أهمية تكاتف الجهود ورفع قدرات العاملين في القطاع. اطلع وزير الشباب والرياضة نايف البكري خلال لقاء رئيس الاتحاد العام لبناء الأجسام نجيب الجوفي في العاصمة المؤقتة عدن على الترتيبات الخاصة بإقامة بطولة الجمهورية لبناء الأجسام التي ستقام بدعم من صندوق رعاية النشأ والشباب في شهر نوفمبر المقبل بعدن. وأكد الوزير البكري أهمية تنظيم مثل هذه البطولات الوطنية ودعمها في إطار حرص الوزارة على مساندة الاتحادات الرياضية وتمكينها من تنفيذ برامجها وأنشطتها المختلفة، مشيرا إلى أن استضافة العاصمة المؤقتة عدن للبطولة يعكس مكانتها بوصفها حاضنة للأنشطة والفعاليات الرياضية المختلفة، مؤكدا حرص الوزارة على توفير الظروف المناسبة لإنجاح البطولة بما يسهم في تحقيق أهدافها الفنية والتنظيمية.
ناقش اجتماع موسع عقد برئاسة وزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ جهود إزالة المخلفات والعشوائيات من الشوارع والمواقع الحيوية في عموم مديريات عدن، بما يسهم في تحسين المظهر العام والحفاظ على النظافة. واستعرض الاجتماع آليات تعزيز أداء صندوق النظافة والتحسين ورفع كفاءة أعماله الميدانية وسبل تطوير عمل شرطة السير بما يحقق انسيابية الحركة المرورية. هذا وأكد المحافظ الشيخ أهمية تكامل الجهود بين الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد لإنجاح أعمال إزالة المخلفات والعشوائيات وتعزيز الإجراءات المرورية، بما يبرز المظهر الحضاري للعاصمة المؤقتة عدن. أدان مجلس الوزراء السعودي بأشد العبارات الادعاءات الباطلة لميليشيا الحوثية الإرهابية واتهاماتها الكاذبة التي لا تستند إلى أي أساس، وانخراطها في صراع في المنطقة لدعم أجندتها وأهدافها المشؤومة، مما أسهم في تعميق معاناة الشعب اليمني وتهديد الأمن الإقليمي واستقراره. وجدد المجلس في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز التأكيد على استمرار المملكة في دعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية واتخاذ الإجراءات الحازمة لحماية أمنها وسفنها. وجدد المجلس التأكيد على أهمية الوقوف الفوري لكل أشكال التصعيد العسكري، بما يحفظ استقرار دول المنطقة وشعوبها. أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للتصريحات الصادرة عن المتحدث العسكري للميليشيات الحوثية الإرهابية وما تضمنته من مزاعم باطلة بحق المملكة العربية السعودية واتهامات لا تستند إلى أي أساس، في محاولة بائسة ومكشوفة لتشويه الحقائق والتنصل من المسؤولية على الممارسات التي تنتهجها الميليشيات التي أسهمت في تعميق معاناة الشعب اليمني وتهديد أمن المنطقة واستقرارها. وأكد البديوي أن هذه التصريحات غير المسؤولة لن تغير من الحقائق الراسخة، وفي مقدمتها جهود المملكة العربية السعودية المخلصة لدعم الشعب اليمني والإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار ودفع مسار الحل السياسي وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، انطلاقا من مسؤوليتها تجاه اليمن وشعبه، مشددا على أن أمن الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية يمثلان ركيزة أساسية للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وأن أي محاولات لاستهداف الممرات المائية والدولية تعد مخالفة صريحة للقانون الدولي ولأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. رياضيا، افتتح الفريق الأول بنادي شعب حضرموت شواره في الجولة التاسعة من الدوري العام لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بفوز ثمين ومهم على ضيفه العروبة بهدف وحيد في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الفقيد بارد بالمكلا. وواصل النوارس عروضهم القوية هذا الموسم بعدما حققوا انتصارهم الثامن في البطولة ليرفع الفريق رصيده إلى 25 نقطة ويعزز موقعه في صدارة جدول الترتيب. في المقابل تلقى العروبة خسارته الثانية تواليا ليعود من حضرموت دون تحقيق النتيجة الإيجابية التي كان يأملها لتحسين موقعه في سلم الترتيب. وفي مباراة أخرى تمكن فحمان أبين من الفوز على هلال الحديدة بثلاثة أهداف مقابل هدف. ختام النشرة مشاهدينا، إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس مجلس القيادة يؤكد أن أمن البحر الأحمر مسؤولية يمنية ودولية مشتركة. الخنبشي يترأس اجتماعا موسعا ويؤكد رفع الجاهزية لمواجهة التهديدات ودعم جهود استعادة الدولة. رئيس الوزراء وزير الخارجية يزور المجمع القضائي في عدن. ووزير النقل يتفقد عددا من قطاعات الوزارة في عدن ويطلع على سير النشاط الملاحي والجوي. شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.

0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: وفي خميس يشبه الفرح وتفاصيل تحكى بصوت الأغاني. نلتقي بكم ونرسل إحساس ونشارك الأماني والتهاني، ونقول لكل قلب لك هنا مساحة من الجمال ننسجها من أصواتكم ومن إهداءاتكم. معي أنا هبة علي في برنامج هدية خميس، كل خميس من الساعة 14:00، فكونوا معنا لأن الفرحة معكم أحلى في برنامج هدية خميس.
3: من قلب عدن، حيث يلتقي الموج بالحكاية.
4: برنامجكم على طاولة النقاش، قضايا ساخنة،
3: تحليل عميق
4: وضيف

0: يضع النقاط على الحروف.
1: من السبت إلى الثلاثاء في الساعة الرابعة عصرا،
0: أنتم أبطاله وصوتكم يصنع الفرق.
1: شاركونا آراءكم بالتواصل عبر أرقامنا
0: 7819-21-21
1: أو اتصلوا بنا عبر الرقم
0: 02-338-7913.
1: بعد الخبر على راديو عدن الغد
0: 899-959.
2: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
3: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
2: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
3: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
2: فصول تتبدل،
3: أوقات تتحول،
2: وأنماط الحياة تتعدل،
3: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
2: تتغير الفصول
3: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
2: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
3: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
2: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
3: من السبت إلى الخميس
2: في موعد جديد
3: من كل صباح
4: عدن هذا الصباح.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

أطيب التحايا لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في موجز الأخبار من راديو عدن الغد. والبداية محليا، اللجنة العليا لتسويق النفط بحثت برئاسة رئيس الوزراء ووزير الخارجية الدكتور شايع الزنداني الإجراءات التنفيذية لاستئناف تصدير النفط الخام، مؤكدة تخصيص العائدات للمرتبات وتحسين الخدمات.

ودعم الاستقرار الاقتصادي. أعلنت النقابة العامة للمهن الطبية والصحية في العاصمة المؤقتة عدن بدء إضراب عام اعتباراً من الأحد المقبل، داعية الممرضين والفنيين والعاملين في المرافق الصحية للالتزام بالإضراب. أعلنت قوات خفر السواحل بحضرموت إنقاذ حالات غرق جديدة في سواحل المحافظة ليرتفع إجمالي الحالات التي تم إنقاذها إلى 18 حالة خلال أسبوع من موسم نجم البلدة. عربياً وعالمياً، يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إحالة اتفاق للتعاون النووي المدني مع السعودية إلى الكونغرس دون تضمين شرط حظر تخصيب اليورانيوم في خطوة تثير جدلاً بشأن ضمانات منع الانتشار النووي. والسيطرة على حرائق غابات في إقليم فار جنوبي شرقي فرنسا بعد التهامه نحو 1700 هكتار وإجلاء قرابة 400 شخص، فيما أسفرت حرائق غابات في عدة ولايات بالجزائر عن وفاة 6 أشخاص. اقتصادياً، قفزت صادرات اليابان بنسبة 19.3% في يونيو حزيران في أقوى وتيرة نمو منذ نوفمبر عام 2022. وألغت كندا مراسم الافتتاح المشترك مع الولايات المتحدة لجسر جوردي هاوي الدولي احتجاجاً على رسوم ترامب الجمركية. رياضياً، أجريت مساء أمس قرعة بطولة شهداء عدن لكرة القدم لتشتعل المنافسة بين منتخبات المديريات وسط أجواء حماسية أعلنت معها المواجهة الدوري الأول إذاناً بانطلاق البطولة. وتشيلسي يتعاقد مع اللاعب الإنجليزي مورغان روجرز في صفقة بلغت 157 مليون دولار ليصبح أغلى لاعب بريطاني في التاريخ. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: استمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن ألك عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. لم نجئ هنا كلام عن العصا في قوله في قصة أخرى: ما تلك بيمينك يا موسى، مما يدل على أن تكرير القصص كما قلنا إنما هو استيفاء لقطات، كل قصة تأتي بلقطة. حينما ألقى العصا، ألق عصاك، هذا أمر لم يقل الحق فألقى موسى عصاه، قال ألق العصا، فلما رآها أي موسى تهتز، يبقى في حاجة هنا مش موجودة. فألقى موسى العصا فلما رآها تهتز كأنها جان. يبقى القرآن مبني على الإيجاز، يترك فرصة للعقل يستنبط بدقة، ما يجيبلوش كل حاجة كده، لأن ربنا بيتكلم لازم يتكلم كلام إيه؟ رمزي. ألقى عصا فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرة. وإحنا قلنا الجان هو فرق الحية، مرة قال ثعبان ومرة قال حية ومرة قال كأنها جان. قلنا برضو دي لقطات مختلفة، هي في ثعبانيتها حية وهي في ثعبانيتها جان، لأن الثعبان أنا عارفين طوله، الحية فيها عارفين غلظها، الجان عارفين نشاطه وحركته، تبقى هي الثلاث صور موجودة. فكل كلمة دلت على لقطة من هذه، وإلا فهي هي جان وهي حية وهي عصا. وتهتز كأنها جان دليل على أن العصا الجامدة انقلبت إلى حيوان وبيهتز بخفة. موسى لم يتعود أن العصا تبقى كده، لو أنها العصا دي رجعت إلى أصلها فصارت فرع شجرة، إنما ده انتقلت من جمادية إلى حيوانية، وحيوانية نشطة بهذا الشكل، دي مسألة مش كلها عجيب. ما ولا مدبرا، مدبر يعني إلى الخلف. ناداه ربه: أقبل يا موسى أقبل، يعني ارجع ثاني ولا تخف، لأنه أدبر ولم يعاقب، ما جاش على عاقبه يعني. أقبل ولا تخف، وأعطى له القضية التي يجب أن يصحبها موسى في كل تحركاته في الدعوة: إنك من الآمنين. ما قالوش أأمنك يعني تبقى هنا، لا، إنك من الآمنين، يعني قضية مستمرة، لأنك في معية الله. إذا كنت أنت هتخاف وأنت في معيته، أمال لما هتروح قدام فرعون تعمل إيه؟ ولذلك جعل الله لموسى دربة معه، وجعل له دربة مع فرعون وخاصته، ليعده للجولة الأخيرة مع مين؟ مع فرعون.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: وخاصته والجمهور كله والسحرة والكل، فلازم يؤنسهم مرة مرة مرة عشان يقبل بها ايه بلا خوف ولا اي وجه، ويثق من انه ايه منتصر. هنا سيدنا موسى انتفع بالمواقف دي كلها، ولذلك لما جم قوم فرعون يدركوه قال اصحاب موسى ان ايه جات القضيه بقى، قال ده هو ايه اللي انك من الامنين مؤمنين منتظمه ان لمدركون. هو قالها بملء فيه، كلا الرصيد موجود عنده. ليه كلا؟ ما حيثيته كلا، ويمكن تكذب في وقتها حالا لانهم وراك هو ده البحر اهو. قال ان معي ربي سيهدين، وانتفع بها الرسل جميعا. لما يجي واحد حتى يخاف من خصومه ولا حاجة، لا يخاف لدي المرسلون، فيبقى آمنين إنك من الآمنين، ولا يخاف لدي للعموم المرسلون، مش كده؟ سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم الإيه؟
3: منصورون.
2: كل حاجة مش أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انتفع بهذه أيضا، مقصوص عليه في القرآن وأراه. فلما جاء في الغار سيدنا أبو بكر لحرصه على سيدنا رسول الله متتبع الفجوة اللي في الغار، فوجد القوم يسيرون بس رؤوسهم فوق طبعا ورجلهم تحت، شافهم ولا لا؟ فسيدنا أبو بكر قال لو نظر أحدهم تحت إيه لرآنا. فماذا قال سيدنا؟ قال له لا تخف ولا تحزن، إن الله معنا.
4: الله الله.
2: وما دمنا في معية من لا تدركه الأبصار فلن تدركنا الأبصار.
4: الله الله. ما شاء الله.
2: أعطاه هذه آية العصا، ثم نقله إلى آية أخرى عشان تبقى معجزة كمان. قال له اسلك يدك في جيبك. احنا قلنا الجيب هو الفتحة الأب دي، وسموها جيب زي ما احنا بنسمي دي جيب دي معمول هنا من هنا، لان كان زمان يحطوا الجيوب فين؟ في الداخل عشان ما تبقاش باينه للناس، احسن يسرقوها ولا حاجه، يقوم يحط ايده في جيبه عشان يجيب الحاجه كده. يبقى الجيب في الاصل فين؟ اللي هو الاب. اسلك يعني ادخلها، اسلك يدك في جيبك. شوف الدقه الادائيه في التعبير، اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء، مش واخرجها تجدها بيضاء. فبالامر قال له اسلك، كان يقول ايه واخرجها؟ قال لا، كانها مضبوطه ضبط آلي، هو يحطها كده هي تخرج على طول. فكان الاراده له على جوارحه كانت في الادخال ولكنها لم تكن في الاخراج، مضبوطه ضبط آلي. تخرج بيضاء، وكلمة بيضاء بالنسبة لسيدنا ده هو أسمر، وهي تخرج بيضاء، والبياض فيه الأسمر يبقى له من المرض، فيعمل إيه؟ يخاف لا تكون إيه؟ فربنا لحاله هي تخرج بيضاء بس من غير سوء. واضمم إليك جناحك. إحنا قلنا الجناح في الطائر هم زي اليدين في الإنسان، ولذلك تجد التفصيل بتاع الجناحين هي العظم بتاعهم الإنسان، فيه برضه عضد وفيه ساعد وفيه كذا. لما تيجي تاكل الفرخة ولا أي حاجة تشيل عظمها كده ثلاث إنسان. فإذا اليدين في الرجل هم الجناحين في مين؟ في الطائر. ولذلك إذا اضطر الرجل الإنسان يعني انه يعمل عملية زي الترمى بيعمل عشان يعمل الهواء كده ويطلع يسبح في البحر، بيعمل ايه؟ بيحرك جناحه. طبعا اول ايه يضمن اليك جناحك؟ ما هو خاف. قال له ساعة ما تضم اليك جناحك الخوف يذهب. وقد صدقها الواقع في كل الخلق. لما الام تشوف ابنها في حاله جاي سيء تقول ايه؟ يا خرابي، تضرب صدره. اهدي زي اضمم اليك جناحك من الخوف. لما تخاف اعمل ايه؟ اضمم اليك جناحك. زينا ما بنعمل حصرتي مش بسمعها كده. ولذلك قال سيدنا ابن عباس رضي الله عنه: كل من خاف يجب عليه أن يضرب صدره بيديه، لأن الله قال اضمم إليك جناحك من الإيه؟ من الرهب. وجربها وشوفها تنفع ولا ما تنفعش. فذلك ذاني اللي هي إيه بقى؟ ما الإشارة ذاني يعني بيشير إلى اثنين. لما بنشير إلى واحد بنقول ذا، بنشير إلى اثنين بنقول إيه؟ زان، يعني هذان اثنين. وان كاف الخطاب بيخاطب واحد، بيخاطب موسى، يبقى زان للاشاره اثنين والكاف لخطاب واحد. زانك اللي هي العصا واليد برهانين. فذلك برهانان من ربك، اي من ربك الحق، الى فرعون الرب الباطل. وما يمكنش يتواجد الرب الباطل مع الرب الحق، مش ممكن. ليه؟ لأن الحق الباطل زهوق. ولذلك يقول الحق فيه: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وما دام المسألة جاية من الله يبقى الربوبية الباطلة تقف أمام عمل الربوبية الحق؟ ما يمكنش. فذلك برهانا، والبرهان هو الحجة والدليل على صدق المبرهن عليه. فذلك برهانان، فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. فرعون اللي مدعي الألوهية وملأه اللي استخفهم فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. كانوا جميعا فرعون والملأ قوم فاسقين، يعني خارجين عن إيه؟ خارجين عن الطاعة، من فسقة الرطبة، يعني خرجت الرطبة من إيه؟ من قشرات. فكأن الحجاب الديني الذي يغلف به الإنسان وهو خلقه ده بيعصمه من إيه؟ بيعصمه من أنه يتأثر بالعوامل الخارجية. فلما يفسق من المنهج، من ثوب المنهج، تبان كل عوراته.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
0: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: صفحات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيل.

0: مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن، المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو اودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات. مع محفظة عدن كاش المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك، المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
3: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
4: عبر أثير إذاعتنا.
5: عبر أثير إذاعتنا.
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
7: بل للاختيار الصحيح.
4: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن
7: باب
6: التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
6: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
5: خطوتك الأذكى.
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4-74.

شكرا لجلالة الملك محمد السادس نصره الله على رعايته للفن والفنانين. سيدي حفظكم الله وأطال في عمركم وأدامكم فخرا لوطننا الحبيب. الله يبارك في عمر سيدي. شكرا لأغلى الناس، والدتي لالان زهر قراقي ووالدي الأستاذ البشير عبدو، الله يخليكم لي. جمهوري الحبيب، أشكركم على وفائكم وتقديركم وثقتكم الدائمة، وما تنسوش دي معطيه العصير.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: الهاتف المطلوب مغلق أو غير متاح، يمكنك

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026.

2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد. بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
0: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
3: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن
3: باب
2: التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

0: حياه هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
3: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.
4: عبر أثير إذاعتنا،
5: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
7: بل للاختيار الصحيح.
4: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن
7: باب
6: التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
6: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
4: 02-368-633 أو 718-4-74.

لو بخطأ مني شاجي وشا حكم ما حكمت وبشد من عيني قلبي بيوجعني الله يسامحكم ولا قدر دكتور لليوم يداويني شاتحمل أحزاني لو هي تفرحكم واتحمل أوجاعي والله يشفيكم.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

أطيب التحايا لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في موجز الأخبار من راديو عدن الغد. والبداية محليا، اللجنة العليا لتسويق النفط بحثت برئاسة رئيس الوزراء ووزير الخارجية الدكتور شايع الزنداني الإجراءات التنفيذية لاستئناف تصدير النفط الخام، مؤكدة تخصيص العائدات للمرتبات وتحسين الخدمات ودعم الاستقرار الاقتصادي. أعلنت النقابة العامة للمهن الطبية والصحية في العاصمة المؤقتة عدن بدء إضراب عام اعتباراً من الأحد المقبل، داعية الممرضين والفنيين والعاملين في المرافق الصحية للالتزام بالإضراب. أعلنت قوات خفر السواحل بحضرموت إنقاذ حالات غرق جديدة في سواحل المحافظة ليرتفع إجمالي الحالات التي تم إنقاذها إلى 18 حالة خلال أسبوع من موسم نجم البلدة. عربيا وعالميا، يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إحالة اتفاق للتعاون النووي المدني مع السعودية إلى الكونغرس دون تضمين شرط حظر تخصيب اليورانيوم في خطوة تثير جدلا بشأن ضمانات منع الانتشار النووي. والسيطرة على حرائق غابات في إقليم فار جنوبي شرقي فرنسا بعد التهامه نحو 1700 هكتار وإجلاق قرابة 400 شخص، فيما أسفرت حرائق غابات في عدة ولايات بالجزائر عن وفاة 6 أشخاص. اقتصاديا، قفزت صادرات اليابان بنسبة 19.3% في يونيو حزيران في أقوى وتيرة نمو منذ

نوفمبر عام 2022. وألغت كندا مراسم الافتتاح المشترك مع الولايات المتحدة لجسر جوردي هاو الدولي احتجاجا على رسوم ترامب الجمركية. رياضيا، أجريت مساء أمس قرعة بطولة شهداء عدن لكرة القدم لتشتعل المنافسة بين منتخبات المديريات وسط أجواء حماسية أعلنت معها المواجهة الدوري الأول إذانا بانطلاق البطولة. وتشيلسي يتعاقد مع اللاعب الإنجليزي مورغان روجرز في صفقة بلغت 157 مليون دولار ليصبح أغلى لاعب بريطاني في التاريخ. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل

0: الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في هذه المجالس المباركة ممن تحفه الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. في الحقيقة نفرح والله بمثل هذه اللقاءات معكم، وأسأل الله لا يحرمكم الأجر والثواب على مشاهدتكم لمثل هذه الأحاديث. يعني الناس الذين يجلسون الآن أمام القنوات، منهم من ضغط الريموت كنترول على امرأة ترقص، والثاني ضغطه على عرض أزياء، والثالث ضغطه على، وأنتم لله الحمد يعني تستمعون إلى هذا الذكر والخير. فأسأل الله تعالى لا يحرمكم أجركم وأن يجعلكم باركين أينما كنتم. ونحمد الله حقيقة أن يوجد في الأمة من لا يزال يتابع مثل هذا الخير، ويتابع مثل من يعلمها أحكام.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: الدين ويتدارس معه احكام الشريعه، فلا تزال الامه بخير ما دام ان مثلكم ان شاء الله موجودون فيها. فاسال الله لي ولكم التوفيق والسداد. ايها الاخوه الكرام والاخوات الفاضلات، في الاسابيع في الحلقات الماضيه كنا تكلمنا في بعض الاحكام الشرعيه المتعلقه بالصلاه والطهاره ونحو ذلك. وتكلمنا في الحلقه الماضيه عن صلاه اهل الاعذار، اهل الاعذار الذين عندهم عذر قد يضطرون به الى ترك بعض اركان الصلاه او واجباتها. يعني مثل المريض قد يضطر إلى ترك بعض أركان الصلاة وواجباتها، أو أحيانا يؤخرها أو يقدمها، أو مثلا يستقبل غير القبلة. هذا تكلمنا عنه بالتفصيل في الحلقة الماضية. كذلك من أصحاب الأعذار من يصلي راكبا في سيارة أو في طائرة أو في قطار أو في سفينة أو نحو ذلك. من أصحاب الأعذار من كان خائفا مثلا أو كان مسافرا، كل هؤلاء سوف إن شاء الله نتكلم عنهم. سأبدأ اليوم في الكلام بعدما انتهينا من المريض، سأتكلم اليوم إن شاء الله في الكلام حول صلاة الراكب. طبعا الراكب نعني به من كان راكبا في طائرة وقد لا يستطيع أن يصلي الصلاة تامة، يعني لو كان في على الأرض استطاع أن يقف يستقبل القبلة يصلي على حسب حاله. لكن إذا كان جماعة في طائرة، فإن كان يستطيع في هذه الطائرة أن يصلي الصلاة تامة، يعني إن كان في مكان في الطائرة، بعض الطائرات يكون فيها في الخلف مثلا مثل المطبخ الصغير مثلا، يستطيع أن يأخذ البطانية التي الزرقاء أو أي لون التي يتغطى بها أحيانا بعض الركاب، أن يأخذها ويفرشها على الأرض ويصلي. هي كلها ركعتين ستصليها، الظهر عصر عشاء ركعتين، المغرب ثلاث ركعات، والفجر ركعتين. فيصلي حسب حاله بسرعة. يجب عليه أن يصلي قائما ويسأل يعني المضيف الذي في الطائرة، يقول له الطائرة الآن أين متوجهة؟ قال والله الطائرة متوجهة شرق. طيب شرق يعني أين توجد مكة؟ مكة توجد جنوب مثلا، يستقبل الجنوب مثلا إذا كان على حسب حاله يصلي. هذا أولا. الأمر الثاني أنه يجب على الإنسان إذا كان يصلي في هذه الطائرة، إذا كان يستطيع أن يفرش شيئا ويصلي عليه فهو مطلوب منه ذلك. إن أذن فهو أولى. قد يقول بعض الشيخ أذن في طائرة، نعم يؤذن يا أخي، لعله النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا رطب ولا يابس إلا شهد له يوم القيامة. فأذن، طبعا أذن بصوت منخفض. إذا كان عليك إحراج بلاش تؤذن، لا تؤذن، صلي، أقم بصوت منخفض وصلي، لكن أتم صلاتك. أذكر أني كنت مرة في طائرة وكان كان طيران الأولمبي، وكان هذه كان المضيفون والمضيفات شديد التعصب للنصرانية، حتى إن كل واحد منهم معلق الصليب على صدره. حضر وقت الصلاة، طبعا إذا كان الصلاة تجمع لما بعدها، يعني مثلا الصلاة الظهر ممكن نجمعها مع العصر ونصلي إذا وصلنا، مغرب تجمع مع العشاء ونصلي إذا وصلنا، لكن يا جماعة مثل الفجر ما في جمع للفجر، لازم تصليها على حسب حالك، لا تطلع الشمس إلا وقد صليتها. فجئت إلى المضيف قلت له أين الشرق الغرب؟ قال لماذا؟ قلت أنا سأصلي. فقال ستصل الطائرة بعد قليل. قلت الصلاة بأصلي بأصلي، وهذا إسلام، وأنا يعني ينبغي أنك تحترم دين الآخرين، وكما نحن يعني نتعامل معك تعامل جيد لابد أن تتعامل معنا تعاملا جيدا. تلطفت معه، قال طيب الغرب والشرق أخبرني. طبعا قد يكون كاذبا لكن هذا الذي أستطيع أنا أفعله يعني. فالشاهد أقبلت وصليت على الأرض، فتفاجأت أنه أقبل وفتح كان فيه البطانية التي يتغطون بها في كيس، فتحها وجاء وفرشها لي وأنا أصلي لأكمل الصلاة عليها. فالمقصود يا إخواني أنك أنت إذا احترمت دينك احترمك الناس، إذا احترمت دينك احترمك الناس، ولا بد أن الإنسان يكون عنده نوع تعظيم لشعائر الله. أما يا إخواني أن يكون العبد يعني والله أنا حرج أني أصلي، طيب مثلا غض بصرك، قال أنا حرج، طيب مكان يشرب فيه الخمر لا تجلس فيه، لا يجوز للمسلم أن يجلس على مائدة تدار فيها الخمر، قال يا أخي إحراج أني ما أجلس. يا إخوان إذا أنا قلت إحراج وأنت قلت إحراج والثالث والرابع، أين قول الله تعالى يا أحياء خذ الكتاب بقوة؟ وأين قول الله عز وجل ادخلوا في السلم كافة، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، يعني ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، يعني كل الآيات تدل على أن المرء هو الأعلى. فالأصل أن يعني يستقيم على مثل هذه الأمور بقدر المستطاع. المهم إذا كنت في طائرة إن استطعت أن تصلي وأنت واقف فصلي وأنت واقف. نحن نتكلم الآن عن فريضة ترى، ليست النافلة. ليس مثل إنسان أراد أن يصلي مثلا الضحى أو أراد أن يصلي الوتر، لا، نحن نتكلم عن الفرائض. إذا لم تستطع أن تصلي وأنت واقف فصلي وأنت قاعد، تعال إلى مثلا القبلة، استقبل القبلة إن استطعت، صلي قاعدا. لم تستطع أن تقوم لأجل استقبال القبلة فصلي وأنت على كرسيك، يعني وأنت على كرسيك انوي استقبال القبلة، قل الله أكبر، اقرأ الفاتح، قل الله أكبر، اخفض رأسك للركوع، الله أكبر، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، الله أكبر، اخفض رأسك أكثر للسجود، وصلي على حسب هذا الحال، صلي على حسب حالك الذي تستطيع أن تفعله في صلاتك. هذا ما يتعلق بالصلاة في الطائرة. طبعا إلا إذا كانت الصلاة تجمع لما بعدها، إلا إذا كانت الصلاة تجمع لما بعدها فيجوز أن تجمعها فيما بعدها أو ما قبلها. أما إذا كانت الصلاة تخرج وقتها مثل الفجر مثلا، أو مثلا العصر، أن صليت الظهر ثم صعدت الطائرة قبل العصر بنصف ساعة ولن تصل الطائرة إلا مع المغرب، طيب العصر أنت لا جمعتها جمع تقديم وستفوتك، ستغرب الشمس قبل أن تصل، لا بد أن تصليها في الطائرة. والله عز وجل يقول عن الصلاة: وإنها لكبيرة، يعني ثقيلة، إلا على الخاشعين. ويقول جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذن هذا فيما يتعلق بصلاة الفريضة في الطائرة لمن أراد أن يصليها، ولا بد أن يعني يحرص على أن يقوم بما أمره الله عز وجل فيها. المسألة الثانية فيما يتعلق بصلاة النافلة في الطائرة: صلاة النافلة لا يجب فيها استقبال القبلة حتى لو كنت قادرا على ذلك، ما يجب عليك تستقبل القبلة، صلي فأينما تولوا فثم وجه الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على راحلته، يعني يصلي على راحلته أينما توجهت به يصلي عليها ما دام أنها نافلة. إذن كذلك بالنسبة للصلاة في القطار نفس الكلام الذي عن الطائرة، إلا أن القطار أسهل في تصوري. الصلاة في السيارة أو في الأوتوبيس إذا كنت قادرا على أن تستقبل القبلة، قادرا على أن يوقفوا الأتوبيس لأجل الصلاة في مكان في الأتوبيس لأجل أن تصلي، لأجل أن تقوم بالركوع والسجود والقيام ونحوه، فنعم إذا ما استطعت فليس عليك شيء. كما ذكرنا في الطائرة صلي على حسب حالك.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تاعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها، وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
6: تجربة بنكية فريدة في هاتفك
4: حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66-782-79-331-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
5: كذلك فيما يتعلق بالسفينة يجب أن تصلي. وأنا أقول يا إخواني، يعني يا أحبابي، لا بد من إظهار هذا الدين، يعني لا بد يكون عندنا نوع من الاعتزاز بديننا، وأن الإنسان لا يكون يعني دائما يخشى. والله أستحي ما صليت. أذكر أحد الإخوة يقول كنا مسافرين مرة في سفينة، يقول فحضر وقت صلاة الجمعة، فأردت أن أقيم صلاة الجمعة في السفينة، على خلاف أهل العلم طبعا هل تقام أم لا تقام، بعضهم يشترط أن تكون في بلد أو في مكان قاطنين فيه، لكن المهم أن صاحبنا صلاها. يقول استأذننا من ربان السفينة، قلنا نحن مجموعة مسلمين سوف أخطب الجمعة ونصلي، قال افعلوا ما شئتم، تريدون تصلون، ترقصون، تفعلون أي شيء، حرية. يقول فأقبلت ونبهت المسلمين إلى أنني سنخطب بهم الجمعة وسوف نصلي. جئت وبدأت أخطب الجمعة، واجتمع عندي قرابة 20-30، وضعنا لنا بعض يعني السجاد على الأرض وبدأنا يعني حضر، وبدأت أخطب الجمعة. يقول كان في مجموعة من النصارى ينظرون إلينا، وبعضهم هندوس وبوذيين ينظرون إلينا ويحاولون أن يستمعوا إلى شيء مما أقول. يقول وأنا أتكلم باللغة العربية وأقرأ آيات، كل ما جاء آية قرأتها. يقول المهم انتهيت من خطبة الجمعة، أقمنا الصلاة وصلينا. بعد ما انتهينا من الصلاة فإذا امرأة لا تزال مشدوها تنظر إلينا، فأقبلت إلي وقالت لي: أنت القسيس حقهم؟ قلت لا، أنا لست القسيس، أنا إمام، أنا الإمام الذي صليت بهم، ويمكن يكون واحد ثاني يصلي بهم أيضا، لكنهم جزاهم الله خير أحسن الظن ورأوا أني أقرأهم لكتاب الله وجعلني يصلي. قال طيب، يعني أنت قسيس راهب اللي تريد، لكن أنا أريد أن أسألك عن شيء. قلت ماذا تريدين؟ قالت اللغة التي تكلمت بها أثناء، طبعا تكلم بالإنجليزي هي ما تفهم عربي أبد، قالت اللغة التي تكلمت بها في وأنت تلقي الخطاب الديني الذي تتكلم به، قال قصدك خطبة الجمعة؟ قالت نعم الموعظة التي ألقيتها هذه بأي لغة؟ قلت والله باللغة العربية، أنت تفهمين شيئا؟ قالت لا ما أفهم، بس صراحة كان فيه كلمات معينة أن تقولها كنت لما أسمعها أشعر بشعور غريب. قال كيف؟ قالت ما أدري، لكن حقيقة لما أسمعها أشعر أنها تدخل إلى قلبي وأن تفض، ما أدري. قلت طيب هذه الكلمة طوال الخطبة؟ قالت لا، تأتي في مواضع معينة من الخطبة كلام أن تقوله سبحان الله أحس أنه يتغير. يقول قلت لها يمكن القرآن؟ قالت إيش؟ قلت قرآن. قالت إيش القرآن؟ قلت سأقرأ عليك شيء مما ذكرته. يقول فبدأت أقرأ عليها شيء مما كنت أقرأ في الخطبة، لكني قرأته مرتلا. يقول في الخطبة كنت ألقيه هكذا، لما طلبت مني أن أقرأ بدأت أقرأ عليها مرتلا. يقول فبدأت المرأة تبكي وتبكي وتبكي، تقول أشعر أن هذا له تأثير على قلبي مع أنني أنا ما أفهم العربية أبد. فالمقصود من هذا، طبعا لا أعلم هل هي أسلمت أو لا بعد ذلك، لكن أنا أردت أن أستشهد به على أنه ينبغي إظهار شعائر الإسلام. وأنت ما فعلت شيء ممنوعا، أنت في طيارة ستصلي، ما قلنا لك والله فجر في الطيارة ولا أحرق ولا اختطف الطيارة، صلي، هو في مشكلة إذا صليت. ما هم يشربوا خمر ويفعلون ما يفعلون، ولا واحد قال لهم عندكم مشكلة، صلي ولو في مكانك. أريد الذي بجانبك، أنت يا أخي لو بجانبك هندوسي ويبدأ يفعل حركات معينة لفت نظرك وقد تسأل تقول ما هذا الدين الذي أنت عليه، ويبدأ يشرح لك يا أخي لماذا لا نقيم نحن مثل هذا ويعني نظهر مثل هذه الشعيرة. هذا فيما يتعلق بصلاة الراكب. طبعا بالنسبة للراكب قد يضطر أحيانا أن يصلي لأنه يعجز عن النزول من الدابة التي هو عليها، فيصلي على دابته، مثل الذي في طائرة صعب أن أقول انزل وصلي ثم اصعد، في قطار في أتوبيس قد يكون عاجزا عن النزول، وقد يكون عاجزا عن الركوب إذا نزل. ها كيف عن الركوب إذا نزل؟ أنا أعطيك مثال، لو عندنا إنسان مقعد وركب الأتوبيس، جاء أولاده وبعض الناس ساعدوهم لحد ما أركبوا على الأتوبيس وجلسوه على الكرسي وفي الحافلة، وسوف تصل الحافلة بعد 10 ساعات مثلا، ولو أراد أن يقضي حاجته لا يعني أصابه هم عظيم لأنه يحتاج يحملونه ويفعلون ما يفعلون. فصاحبنا هذا لو قلنا له انزل وصلي حتى تستطيع أن تركع وتسجد، لا في مشقة إذا نزل، كيف بركب مرة ثانية؟ فنقول صلي وأنت على حالك. قال طيب يا أخي أنا أستطيع أركع وأسجد.

صلي وأنت في سيارتك. شوف كيف الدين سهل على الناس، ومع ذلك بعض الناس يقول يا أخي شددت علينا، يا أخي ما في شيء إلا سهله رب العالمين. كما قال الله ما جعل عليكم في الدين من حرج، أي حرج في الدين مرفوع. كذلك إذا كان يخاف على نفسه إذا نزل من عدو أو سبع، نفرض أن إنسان قال أنا سأوقف سيارتي أنا وأولادي بنصلي، لكن يا جماعة أخشى قطاع طريق يأتون لما يجدوني أنا وعائلتي موقفين، أخشى من سباع منطقة يا أخي فيها عقارب وحيات، أخشى على نفسي. إذا كان يخشى على نفسه مثل هذا فيصلي على حسب حاله، يصلي في سيارته ويسقط عنه هذا. كذلك إذا كان المكان الذي سيقف فيه ما يستطيع يصلي فيه، نفرض أنك أنت في سيارتك وتمشي ومطر شديد، قلنا لك أوقف سيارتك وصلي، طيب يا جماعة ما في مكان أصلي، يعني وإن أردت أني أفرش سجادة ما في مكان، الأرض كلها طين وحل ومطر وماء، إن أردت مسجدا ما في مسجد أصلي فيه. فنقول في هذا الحال صلي في سيارتك يسقط عنك الركوع والسجود. الدليل على ذلك حديث يعلى بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته. اسمع إيش يقول في الحديث، يقول والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، السماء تمطر من فوقهم والأرض مبلولة من تحتهم. قال فحضرت الصلاة وهم على دوابهم الآن، حضرت الصلاة. قال فأمر المؤذن فأذن وأقام وهم على دوابهم، ما أحد قادر ينزل لأجل المطر الذي على الأرض. قال أمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته على دابته فصلى بهم يومئ إيمان، يعني وهو على الدابة على بعيره استوى، الله أكبر وهو على البعير، إذا أراد يركع قال الله أكبر، ركع على البعير، سمع الله لمن حمده الله أكبر وسجد وهو على البعير. قال يومئ إيمان يجعل السجود أخفض من الركوع، كما رواه الإمام أحمد والترمذي. طبعا يجب على من يصلي أن يصلي الفريضة على مركوبة، الذي يصلي الفريضة على مركوبة يعني على دابته على سيارته، أن يستقبل القبلة، هذا يجب، إلا إذا عجز عن استقبالها، مثلا يخشى على رفقته أن يفوتوه المقعد الذي في أتوبيس وصعب يقول لهم يا جماعة طيب وجهوا لي الأتوبيس للقبلة كله، في طيارة مثلا ما استطاع أن يستقبل، ما جعل عليكم في الدين من حرج. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويجب عليها أيضا أن يفعل ما يستطيع من الركوع والسجود. لو قال أنا أستطيع يا جماعة أني أركع لكن ما أستطيع أني أسجد، الأرض مثلا يعني متسخة، نقول أركع إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال أستطيع أني أسجد لكن ما أستطيع أسجد السجود التام، أسجد السجود الذي تستطيع عليه، يقول الله اتقوا الله ما استطعتم. إذن أيها الأحبة، الذي يتأمل في هذه المسائل الشرعية التي تقدمت معنا يعلم أن الله عز وجل ما جعل علينا في الدين من حرج. أي واحد يقول لك يا أخي الدين شدد علينا، يا أخي إيش الكلام هذا، نقول له لا، بل أنت المرض في نفسك، وقل للعيون الرمضي للشمس أعين سواك تراها في مغيب ومطلعي. الآن يا جماعة لما واحد يدخل مثلا، أنت معزوم مثلا إلى وليمة، وقد وضع صاحب الوليمة مسكين من المشويات والمقليات والحلويات وأنواع الطعام، ودخل مجموعة ثلاثة أربعة من ضمنها الناس، قلنا لا تفضل هذا شواء، قال لا والله أنا عندي الكوليسترول زايد شوي، قلنا طيب تفضل هذا مقلي، قال لا والله أنا الدهون تسبب لي تليف وممنوع منها، قلنا طيب تفضل هذا حلا، قال لا والله أنا عندي سكر أيضا ممنوع. المهم ثم خرج صاحبنا وأكل حبتين سلطة وخرج، ثم قال هذه عزومة فاشلة، هذا زوجته ما تعرف تطبخ، هذا نقول يا أخي العيب ما هو فيه، العيب فيك أنت، أنت اللي بطنك ما هو مضبوط ولا هذا الطعام جيد. فأنا أقول كذلك لما يأتيك واحد ويقول لك يا أخي الدين شدد علينا، يا أخي الدين ما شدد، بعض الناس هو اللي نقول الدين يقول يجوز تصلي وأنت جالس، قال يا أخي طيب صعب علي، صلي وأنت مضطجع، يا أخي اجمع الصلاتين، يا أخي مع ذلك يعني أعطيكم مثال. الآن يا جماعة بعض الناس يقول لك الدين شدد علينا في الطعام في الشراب في اللباس، تعالوا نأخذها حبة حبة. الآن لو جئنا نعد الأشياء التي حرم الدين أكلها، تعال شوي شوي نتفاهم نحن وإياك، الأشياء اللي حرم الدين أكلها، يلا عد معي، أتحداك تتعدى خمسة أشياء، أتحداك: هذا الخنزير، كل ذي ناب من السباع مثل الذئب والكلب ونحوه الذي له ناب، كل ذي مخلب من الطير مثل الصقر والنسر ونحوه، ها انتهينا. الميتة، يلا في حكم الميتة النطيحة وما

السبع، انتهينا. هذه أربعة أشياء انتهينا. طيب عطنا الأشياء التي أباح الدين أكلها: لحم الغنم، لحم الإبل، لحم الدجاج، لحم الحمام، لحم البط، لحم النعام، لحم الغزلان، لحم البقر، لحم الجرابيع إذا كنتم تعرفون الجرابيع، الضبان إذا جمع ضب، الطماط والكوسة والبازيليا والفاصوليا. ولو نبدأ يا جماعة نعد الأشياء التي أباح الدين أكلها تصل إلى 1000 إلى 10,000 شيء. طيب تعال نأخذ الأشياء التي حرم الدين شربها: هذا الخمر، انتهينا. الدم، حرم الدين شرب الدم، طيب انتهينا. وصلوا يا جماعة 5 أشياء. طيب أعطنا الأشياء التي أباح الدين شربها: هذا اللبن، هذا الحليب، هذا المرق، هذا الشوربة بأنواعها، هذا عصير البرتقال وعصير التفاح وعصير الموز وعصير الفراولة وعصير الأناناس وعصير وعصير والليمون والجريب فروت واذهب عد لك 10,000 شيء. ثم يقول لك يا أخي الدين شدد علينا حرم الخمر. يا ذكي الدين حرم الخمر وأباح لك 10,000 شيء. يقول الدين شدد علينا يا أخي لما نأخذ المينو في المطعم أبغى أشتري الهام خنزير، يقولوا لا حرام اشتري غيره. طيب يا أخي في 20 نوع لحم إلا تأكل خنزير وتقول الدين شدد علينا. طيب تعال إلى الأشياء التي حرم الدين لبسها: حرم على الرجال لبس الذهب والحرير وما كان فيه تشبه بالنساء، انتهينا. نعم تعال إلى الأشياء التي أباح لبسها: ثوب القطن وثوب الصوف وثوب النايلون وثوب الزجاج وثوب الورق وثوب أي نوع من أنواع الثياب، البس ما شئت وكل ما شئت واشرب ما شئت إلا أشياء معينة. إذن يا إخواني الدين سهل على الإنسان كل شيء، والله عز وجل قالها صريحة: ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. بينما تعال عند أنظمة المرور فيها حرج أحيانا، يا أخي أنا ما لازم أقطع الإشارة، ما أستطيع أن أنتظر إلا ندفعك رسوم المخالفة. طيب أنظمة المستشفيات يا أخي، طيب ما ينطبق علينا، فيه تشديد. أنظمة البشر فيها نوع تشديد، لكن الدين أي شيء فيه تشديد أسقطه على طول. أي ما تستطيع تصلي قائم قاعد، ما تستطيع قاعد على جنب، ما تستطيع أنك مثلا أن تحج يسقط عنك الحج، أوكل من يحج عنك، ما أستطيع أن أوكل يسقط عنك، الصوم أطعم ما أستطيع أطعم يسقط عنك. فهذا أيضا من تيسير الدين، وينبغى علينا في الحقيقة توضيح مثل هذا للناس. بقي معي حقيقة صلاة المسافر، لكني أرى أن وقت الحلقة قد ضاق عنه وانتهى، فإن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة.

أنت مستعد لتحدي نفسك وإظهار مهاراتك؟ أهلا بكم في عالم التنافس، انضموا إلينا وكونوا جزءا من تجربة مليئة بالتحديات في برنامج المسابقات حدد مسارك ثلاثة. معي أنا مواهب الجيلاني، نهدف لتعزيز الروح الرياضية والإبداع وإضافة المعلومات. كونوا على الموعد في الرابعة من كل أربعاء لتكن أنت هو الرابح معنا.

يا مساء الخير، يا مساء السعادة لكل المستمعين الأحباء في كل مكان. طبعا يقولون دائما للمساء حكاية وأنتم أجمل حكايات. هذا المساء يتجدد لقانا معكم في برنامج المسابقات حدد مسارك، معي أنا مواهب الجيلاني من الإعداد والتقديم، ويرافقني زميلي المخرج المتميز ناصر فائز. بنكون معكم في حلقة جديدة من الحماس والإثارة والمعلومات الجديدة، خليكم معنا بعد الفاصل.

رجالية وشبابية من الجرامات والسراويل والفوط. نوفر كل ما يحتاجه الشاب والمسن بجودة عالية. الدور الثاني تجميل جوالات. أما الدور الثاني فهو عالم حواء، أحدث العبايات والفساتين بجميع الألوان والتشكيلات الراقية. وفي الجهة المقابلة قسم متكامل لأدوات التجميل النسائية، بالإضافة إلى قسم مستلزمات الهوادف الذكية بأسعار متميزة. الدور الثالث والأطفالكم نصيب في الدور الثالث، ملابس ولادية وبناتية، طقوم وفساتين وكرامات تناسب كل الأعمار. وفي الجانب الآخر الأحذية بجميع المقاسات والأشكال، والشنط النسائية العصرية وبأرخص الأسعار. الدور الخامس تقديم الأسعار، تشكيلة ضخمة من الملابس الشبابية الولادية البناتية والنسائية.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة في كل مكان، ونستقبل اتصالاتكم على رقم برنامجنا 7815921123 3879913. طبعا وتردداتنا هي 899959، وبتنا مباشر على صفحتنا، صفحة راديو عدن الغد في الفيسبوك. وناخذ أول اتصال يا ناصر ونقول ألو. يا مساء الأنوار لعيون مستمعينا ومتابعينا الأحبة في كل مكان. ألو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معايا؟ فتحي. ممكن تعلي صوتك لو تسمح؟ ناصر ما بسمعوش. علي صوتك لو تسمح. فتحي من؟
1: مقبل.
0: للأسف حاول تكلمنا مرة أخرى. ناخذ اتصال جديد ونقول ألو. مساء الخير. راح الاتصال الثاني اللي بعده يا ناصر. يلا حابين نستمع لصوت مستمعينا الأحبة في كل مكان اللي بيتابعوا راديو عدن الغد، والذي أكيد هم رابحين دوما مع راديو عدن الغد. ألو. حيا ومرحبا. وعليكم السلام، من معايا؟
2: عبد الله محمد. عبد الله.
0: عبد الله محمد. عبد الله من وين يا عبد الله؟
2: من تعز.
0: يا حيا بأهل تعز العز. كيف حالك يا عبد الله؟ تمام
2: بخير وعافية. كيفكم انتو؟
0: نحن الحمد لله سعيدين، وطالما انكم بتكلمونا وبتستمعوا لنا. عبد الله مستعد للمسابقة؟
2: ان شاء الله مستمعين للبرامج نحن وحاجة من هذا الصباح
0: يا حيا.
2: ثلاثة انقطع علينا.
0: يا حيا يا حيا بكم طبعا على العين والراس. يلا يا عبد الله مستعد نروح نشوف السؤال مع ناصر؟
2: ان شاء الله.
0: يلا يا ناصر. ما هي المحافظة التي تقع فيها مدينة لودر؟ عبد الله انت أبيان. إجابة صحيحة، دخلت السحب معنا، وان شاء الله تكون احد الرابحين معنا اليوم. وناخذ اتصال جديد ونقول ألو. يا حيا ويا مرحبا. ألو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معايا؟
3: محمد حزام شرف.
0: مين؟
3: محمد حزام شرف.
0: محمد حزام شرف. من فين يا محمد؟
3: من شقرة.
0: شرف من شقرة. يا حيا بأهل شقرة. محمد كيف شقرة وأقوى شقرة؟
3: قوة
0: القوة. وأنت كيف تفاعلك وحماسك للبرنامج؟
3: مليون بالمئة.
0: يا سلام عليك يا محمد. يلا نروح نشوف ناصر والسؤال. وسؤالنا أكيد بيقول ما هي المحافظة التي تقع فيها مدينة الحزم؟
3: مدينة ما؟
0: مدينة الحزم.
3: الحزم.
0: ناصر.
3: القوف.
0: الإيش؟
3: القوف.
0: يا سلام عليك، إجابة صحيحة، دخلت السحب معنا، وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. ونأخذ اتصال جديد ونقول يا مساء الأنوار. ألو.
4: ألو. عليكم.
0: وعليكم السلام. ألو. ورحمة الله وبركاته، من معايا؟
4: معك أسرار أحمد.
0: أسرار أحمد مين؟
4: حسن سعيد.
0: حسن سعيد من فين يا أسرار؟
4: لحق.
0: يا حي بأسرار ومحافظة لحق الخضيرة. يلا يا أسرار نشوف نشوف ناصر والسؤال. أني آسفة يا ناصر. وسؤال يقول في أي محافظة يمنية تقع مدينة زبيد التاريخية؟ الحديدة. إجابة صحيحة، دخلتي السحب معنا، وإن شاء الله تكوني أحد الرابحين معنا اليوم. وناخد اتصال جديد ونقول ألو. يا حيا ومرحبا.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معايا؟
5: فايز عبد محمد.
0: فايز
5: عبد محمد.
0: عبد محمد من فين؟
5: من تعز.
0: من تعز العز. يا حيا بك يا فايز. فايز كيف حماسك للمسابقة اليوم؟
5: الحمد لله تمام.
0: نحن بخيرين طالما بنسمع أصواتكم وبتشاركونا. يلا نشوف ناصر والسؤال. فالسؤال يقول في ما هي المحافظة التي تعد أو توجد فيها مدينة الغيضة، أو عفوا ما هي المحافظة التي تعد مدينة الغيضة عاصمة لها؟ يلا عرف الإجابة؟
5: ممكن طبعا.
0: لا بعطيك اختيار، محاولة أخيرة. المحافظة اللي هي الغيضة هي عاصمة لها، توجد بها محمية سياحية كمان. يلا قربنا الإجابة.
5: أبيان.
0: للأسف حاول تكلمنا مرة أخرى وإن شاء الله يحالفك الحظ. يلا ناخذ اتصال جديد ونقول يا مساء الأنوار. ألو
1: النور.
0: مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معايا؟
1: عبد الكريم محمد عبد الله.
0: عبد الكريم محمد عبد الله، من وين يا عبد الكريم؟
1: من تعز.
0: من تعز، يا حيا بأهل تعز العز، حيا ومرحبا بكم. يلا يا عبد الكريم مستعد للمسابقة؟
1: إن شاء الله.
0: يلا يا ناصر نروح نشوف السؤال. السؤال بيقول أكمل المثل القائل الصبر. يلا يا عبد الكريم الصبر مفتاح الفرق، إجابة صحيحة، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. مستمعين الأحبة في كل مكان بنروح فاصل ونشوف راعي برنامجنا والذي هو توب سنتر، كل ما تحتاجه الأسرة تحت سقف واحد، ونرجع لكم لا تروحوا بعيد.

الرقاية والشبابية من الجرامات والسراويل والفوط. نوفر كل ما يحتاجه الشاب والمسن بجودة عالية. الدور الثاني تجميل جوالات. أما الدور الثاني فهو عالم حواء، أحدث العبايات والفساتين بجميع الألوان والتشكيلات الراقية. وفي الجهة المقابلة قسم متكامل لأدوات التجميل النسائية، بالإضافة إلى قسم مستلزمات الهوادف الذكية بأسعار متميزة. الدور الثالث والأطفالكم نصيب في الدور الثالث ملابس ولادية وبناتية، طقوم وفساتين وكرامات تناسب كل الأعمار. وفي الجانب الآخر الأحذية بجميع المقاسات والأشكال والشنط النسائية العصرية وبأرخص الأسعار. الدور الخامس تقديم الأسعار، تشكيلة ضخمة من الملابس الشبابية الولادية البناتية والنسائية بأسعار خيالية تبدأ من 2000 ريال فقط ولا تتجاوز 4000 ريال. نعم الأناقة الآن بأقل ثمن. الدور الأرضي حيث تجدون أقوى الأواني المنزلية ومستلزمات المطبخ الحالي.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة في كل مكان، ما زلنا على تردداتنا 899 و959 وبتنا المباشر على صفحتنا صفحة راديو عدن الغد في الفيسبوك، وما زلنا نستقبل اتصالاتكم علشان تكونوا رابحين دوما مع راديو عدن الغد ومع راعينا توب سنتر. ناخذ اتصال يا ناصر ونقول ألو يا مساء الأنوار.
1: ألو مساء الخير.
0: مساء الورد، من معايا؟ ممكن تروح مكان في شبكة لو تسمح علشان الصوت ما يستمع وصوت الريح هو اللي طاغي على صوتك.
1: علي حمود، علي محمد.
0: علي حمود، علي محمد، من وين يا علي؟
1: من يافع.
0: من يافع، يا حيا بأهل يافع، كيف حماسك للمسابقة يا علي؟
1: والله يا حماسي 100%.
0: يلا يا علي نشوف السؤال مع ناصر. وسؤال بيقول: من هو الصحابي الذي لقب بحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
1: ايش؟
0: من هو الصحابي الذي لقب بحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

0: والله الريح ما
1: يسمع. انت اللي ما بتسمع، انا بسمعك بس صوت الريح طاغى عليك يا اخي. الو
0: الزبير بن
1: عوام. الزبير بن عوام، اجابة صحيحة، برافو عليك، دخلت السحب معنا وان شاء الله تكون احد الرابحين معنا اليوم. يلا يا ناصر ناخذ اتصال جديد. حيا ومرحبا.
2: السلام عليكم
1: ورحمة الله وبركاته.
2: حسام عادل.
1: من معايا؟
2: حسام عادل.
1: حسام عادل من؟
2: محمد أحمد.
1: يا حسام
2: من تعز.
1: من تعز، يا حي بك يا حسام. يلا يا حسام مستعد للمسابقة؟
2: إن شاء الله.
1: يلا نروح نشوف السؤال مع ناصر، والسؤال يقول: من هو النبي الذي صخر له الريح بأمر الله عز وجل؟
2: سليمان.
1: يا سلام عليك سليمان، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. وناخذ اتصال جديد ونقول ألو. يا مساء الخير والسعادة لكل المستمعين الأحبة. ألو.
3: السلام عليكم.
1: يا حي ومرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معايا؟
3: معك ورد طائف سيف.
1: ورد طائف سيف من فين؟
3: من الحسوة.
1: من الحسوة، يا حي بك يا ورد. ورد كيف حالك؟
3: الحمد لله، انت كيف انتي؟
1: أنا بخير طالما بسمع أصواتكم وأكون معكم دائما. ورد مستعدة للمسابقة؟
3: إن شاء الله.
1: يلا يا ورد نروح نشوف ناصر والسؤال. السؤال بيقول: من هو الصحابي الذي كان أول سفير في الإسلام؟
3: مصعب بن عمير.
1: يا سلام عليك يا ورد، دخلتي السحب معنا وإن شاء الله تكوني أحد الرابحين معنا اليوم. طبعا جوائزنا مقدمة قسائم شرائية من مركز توب سنتر، كل ما تحتاجه الأسرة تحت سقف واحد. ناخذ اتصال جديد ونقول ألو.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معايا؟
4: عبد الله أحمد.
1: ممكن تعلي صوتك؟
4: عبد الله أحمد.
1: عبدو عبد الله أحمد، من وين؟
4: من تعز.
1: من تعز، يا حي اليوم كل متصلين من تعز، حيا ومرحبا بكم. كيف أجواء تعز؟
4: أجواء ما شاء الله بس الأمطار متأخرة يعني خفيفة.
1: يلا الحمد لله انه عندكم امطار، احنا عندنا حر شديد جدا.
4: الله يعينكم.
1: الله يعيننا ويعينكم ان شاء الله. طيب يا عبد الله، عبدو صح؟
4: ايوه
1: عبدو. يلا مستعد للسؤال يا عبدو؟
4: يلا.
1: يلا يا ناصر. السؤال بيقول: من هو الصحابي الذي اشار بحفر الخندق في غزوة الخندق؟ يا سلام عليك، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. ناصر نروح نشوف راعي برنامجنا والذي هو توب سنتر، كل ما تحتاجه الأسرة تحت سقف واحد.

معكم في توب سنتر، وجهتكم الأولى لأنها قديمة التوفير. عالم من التسويق المتكامل ينتظركم في جميع أدوارنا. وفي الدور الأول خصصنا للرجل أناقة، تشكيلة واسعة من الملابس الرجالية والشبابية من الجرامات والسراويل والفوط. نوفر كل ما يحتاجه الشاب والمسن بجودة عالية. الدور الثاني تجميل جوالات. أما الدور الثاني فهو عالم حواء، أحدث العبايات والفساتين بجميع الألوان والتشكيلات الراقية. وفي الجهة المقابلة قسم متكامل لأدوات التجميل النسائية، بالإضافة إلى قسم مستلزمات الهوادف الذكية بأسعار متميزة. الدور الثالث، والأطفالكم نصيب في الدور الثالث، ملابس ولادية وبناتية، طقوم وفساتين وكرامات تناسب كل الأعمار. وفي الجانب الآخر الأحذية بجميع المقاسات والأشكال، والشنط النسائية العصرية وبأرخص الأسعار. الدور الخامس، تقديم الأسعار، تشكيلة ضخمة من الملابس الشبابية الولادية البناتية والنسائية بأسعار خيالية، تبدأ من 2000 ريال فقط ولا تتجاوز 4000 ريال. نعم، الأناقة الآن بأقل ثمن. الدور الأرضي، حيث تجدون أجود الأواني المنزلية ومستلزمات النظر.

0: والله مستعدة. رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة في كل مكان، ما زلنا نستقبل اتصالاتكم على رقم برنامجنا 7-8-1-95-21-3-8-7-9-1-3. عشان تكونوا دوما رابحين معنا كلمونا، واحتمال تكونوا رابحين معنا اليوم يا ناصر. صح ناصر، نسيت ما أمسي عليك بصراحة، اليوم أنت معنا في البرنامج ونقول ألو يا حيا ومرحبا.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتعرف عليك أخي الكريم.
1: صدام صالح محمد.
0: صدام صالح محمد يا حيا، بمتابعنا الدائم في الفيس من الضالع. صح
1: من الضالع إن شاء الله.
0: يا حيا بك يا صدام، كيف حالك؟ تمام
1: الحمد لله.
0: الحمد لله رب العالمين. ألو صدام، أنت معايا؟
1: ألو أنا معك. ألو أجيب
0: يا صدام عادل. مستعد للمسابقة
1: إن شاء الله.
0: يلا يا صدام نروح نشوف السؤال يا ناصر. السؤال بيقول يا صدام، من هو الصحابي الذي كان مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
1: بلال.
0: يا سلام عليك يا صدام، وألف مبروك عليك دخولك السحب معنا، وإن شاء الله تكون كمان أحد الرابحين معنا اليوم. ويلا يا ناصر ناخذ اتصال جديد ونقول ألو.
2: ألو،
0: حيا ومرحبا، يا مساء الأنوار على عيونك، من معانا؟
2: مساء الفل والعافية.
0: أمين علينا وعليك يا رب وعلى كل المستمعين الأحبة. أمين. والمتابعين في كل مكان.
2: أمين. معك زمزم أحمد فضل.
0: يا حيا بزمزم أحمد فضل. زمزم من وين؟
2: القلوعة.
0: من القلوعة، يا حيا بأهل القلوعة. زمزم مستعدة للمسابقة، كيف الحماس يا زمزم؟
2: إن شاء الله إن شاء الله، بس أقول حماس بعدين أنتكل.
0: لا خليك متحمسة يا زمزم، إن شاء الله تكوني رابحة
2: إن شاء الله
0: يا رب العالمين. يلا يا ناصر نشوف سؤال زمزم. سؤالك بيقول ما اسم المحافظة اليمنية التي تعرف بمدينة الضباب؟ أيوة لا لا لا اب اجابه صحيحه، دخلتي السحب معنا يا زمزم، وان شاء الله تكوني احد الرابحين معنا اليوم. وناخذ يا ناصر اتصال جديد ونقول يا حيا ومرحبا بكل الاحبه اللي بيتابعوا راديو عدن الغد على ترددها 899 و959. الو حيا ومرحبا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، من معايا؟
1: زيد صالح غالب النجار.
0: يا حيا بزيد صالح غالب النجار، متابعنا الدائم من الضالع. صح
1: زيد؟
0: الله يسعدك يا زيد. يلا يا زيد كيف الحماس؟
1: يعني تمام.
0: يعني كده تمام، يعني ما فيش حماس
1: ان شاء الله.
0: يلا نشتي نتشجع اليوم ونروح نشوف السؤال مع ناصر. معلش يا ناصر. السؤال بيقول في أي محافظة تقع مدينة تريم؟
1: حضرموت.
0: حضرموت إجابة صحيحة، دخلت السحب معنا، وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. ونقول ألو للمتصل الجديد. حيا ومرحبا وعليكم السلام، نتعرف عليك.
3: صلاح محمد عمر.
0: صلاح محمد عمر، من وين يا صلاح؟
3: بيدر.
0: من كريتر، يا حيا بك يا صلاح. صلاح طبعا انت دائما بتتابع راديو عدن الغد.
3: ايوه
0: كيف تشوف برامجنا؟
3: الخارطة كويسة.
0: الله يسعدك، اهم حاجة انكم مرتاحين معنا وسعيدين وكمان بتشجعوا برامجنا كل المتواجدة على الإذاعة
3: ان شاء الله.
0: طيب بحكم انك طبعا، طيب ناصر بيقول لازم أدخلك السحب من غير سؤال. وأني مع ناصر بحكم أنه اليوم معانا، يلا ندخلك السحب من غير سؤال، وإن شاء الله كمان تكون أحد الرابحين معنا اليوم. كلامك أوامر يا مخرجنا. ناخذ اتصال جديد ونقول ألو يا مساء الأنوار.
4: مساء الخير.
0: مساء الورد على عيونك، من معانا؟
4: رنا مهدي عوض.
0: رنا مهدي عوض، من وين يا رنا؟
4: من المعلة.
0: من المعلة، يا حيا بك يا رنا. رنا أول مرة بتكلمينا؟
4: إيه.
0: ولا كلمتينا من قبل؟
4: لا أول مرة.
0: أول مرة أول مرة؟
4: إيه.
0: متأكدة ما قد شاركتي معي من قبل في برنامج حدد مسارك؟
4: ما متأكد الخط.
0: طيب يا رنا إيش رأيك ببرنامج حدد مسارك؟
4: والله حلو.
0: إيش رأيك بالمعلومات اللي إحنا بنقدمها؟
4: والله حلوة.
0: إيش رأيك بإذاعة عدن الغد؟ بتتابعي برامجنا الأخرى؟
4: يعني مش دائما.
0: مش دائما. إيش البرنامج المفضل لديك في راديو عدن الغد؟
4: والله تابع برامجك.
0: الله يسعدك يا رنا وندخلك السحب من غير سؤال يا رنا، كمان بحكم إنك أول مرة بتكلميني. وناخذ اتصال جديد يا ناصر ونقول الو. يا مساء الانوار، حيا ومرحبا متابعينا الاحبة. الو، يا حيا ومرحبا، يا مساء الانوار، يا مساء الخير.
5: الو الو،
0: ايوه احنا معك، من معانا؟
5: انا نايف. كيف حالك؟ الله يسلمك.
0: الله يسلم حالك ان شاء الله. من معايا؟
5: حسين علي. الله يحفظك.
0: حسين علي من؟
5: حسين علي محمد.
0: محمد من وين يا حسين؟
5: كريتر. الله يحفظك.
0: يا حيا بأهل كريتر الحبيبة. حسين مستعد للمسابقة عشان نشوف السؤال مع ناصر؟
5: أيوة.
0: يلا يا ناصر، سؤالك بيقول ما المحافظة التي تعد مدينة الحوطة عاصمة لها؟ ألو؟
5: لاحق.
0: لاحق، يا سلام عليك، أرض الفل والكادي، إجابة صحيحة، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. وناخذ اتصال بعدين نروح نشوف راعي برنامجنا. ألو،
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: كيف حالي؟
0: الحمد لله، وأنت كيفك؟
6: الحمد لله تمام. معك ألفة سعيد حسن.
0: يا حيا بألفة سعيد حسن، من وين يا ألفة؟
6: الله يحييك، من كابوتة.
0: من كابوتة. ألفة كيفك؟ تمام
6: الحمد لله.
0: ألفة تمام. إيش المعنويات عندك للمسابقة والإجابة على السؤال؟
6: لا، المعنويات ألف.
0: يا سلام عليك، نشتي مليون يا ألفة
6: إن شاء الله. مليون.
0: شوفي ناصر اليوم متحمس.
6: وأنا كمان متحمسة.
0: والله متحمسة. يلا نروح نشوف. أيوة. السؤال مع ناصر. في أي محافظة يقع ميناء نشطون؟
6: حضرموت.
0: لا، جنبي إن شاء الله مستقبلا. مستمعينا الأحبة لا تروحوا بعيد ولا تغيروا.

الرجالي والشبابية من الجرامات والسراويل والفوط. نوفر كل ما يحتاجه الشاب والمسن بجودة عالية. الدور الثاني تجميل جوالات. أما الدور الثاني فهو عالم حواء، أحدث العبايات والفساتين بجميع الألوان والتشكيلات الراقية. وفي الجهة المقابلة قسم متكامل لأدوات التجميل النسائية، بالإضافة إلى قسم مستلزمات الهوادف الذكية بأسعار متميزة. الدور الثالث والأطفالكم نصيب في الدور الثالث ملابس ولادية وبناتية، تقوم وفساتين وكرامات تناسب كل الأعمار. وفي الجانب الآخر الأحذية بجميع المقاسات والأشكال، والشنط النسائية العصرية وبأرخص الأسعار. الدور الخامس تقديم الأسعار، تشكيلة ضخمة من الملابس الشبابية الولادية البناتية والنسائية بأسعار خيالية تبدأ من 2000 ريال فقط ولا تتجاوز 4000 ريال. نعم الأناقة الآن بأقل ثمن. الدور الأرضي حيث تجدون أجود الأواني المنزلية ومستلزمات المطبخ الحديثة

0: رجعنا لكم مستمعين الكرام متابعين الأحبة في كل مكان. طبعا ما زلنا مستمرين في استقبال اتصالاتكم في برنامجكم برنامج المسابقات حدد مسارك، وراعي برنامجنا كما شفتوا هو توب سنتر، كل ما تحتاجه الأسرة تحت سقف واحد. ونقول ألو يا مساء الأنوار لكل المتابعين الأحبة اللي بيتابعوا راديو عدل الغد على تردداتها 899 و959. ناصر نقول ألو.
1: السلام عليكم.
0: يا حيا ويا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معايا؟
1: أبو محمود علي محمد.
0: ممكن تعلي صوتك يا أخي، ما بسمعكش واضح.
1: حمود علي محمد محسن من أبين.
0: حمود علي محمد محسن من أبين. يا حيا بك أخي، كيف حالك؟ تمام؟ الحمد لله. إحنا أخبارنا زينة طبعا، طالما بنسمع صوتكم بتتابعونا.
1: شكرا الله يعطيكم العافية.
0: يلا مستعد للمسابقة، كيف الحماس؟
1: الحماس 100% إن شاء الله.
0: يا سلام عليك. يلا حمود نروح نشوف السؤال مع ناصر. ناصر يلا. السؤال بيقول ما هي المحافظة التي تشتهر بزراعة البن الحرازي؟ الإجابة في السؤال نفسه.
2: إيش؟
0: ما هي المحافظة التي تشتهر بزراعة البن الحرازي؟
2: تشتهر
0: بزراعة البن الحرازي.
2: خيارات؟
0: ما فيش خيارات للأسف. قلنا الإجابة موجودة في السؤال. يلا عشان الوقت بيروح.
2: منطقة الحرازي.
0: منطقة حراز اللي هي ضمن محافظة صنعاء. إجابة صحيحة رغم أن الوقت انتهى، لكن بندخلك السحب معليش، وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. نأخذ اتصال جديد ونقول ألو. ألو يا حيا ومرحبا. يا مساء الأنوار لكل المتابعين الأحبة. طبعا رقم برنامجنا هو 781-25-21-21 387-913. تابعونا أيضا على تردداتنا 899 و959، وبتنا المباشر على صفحتنا صفحة راديو عدن الغد في الفيسبوك. ونقول ألو. طبعا معنا تعليقات يا ناصر هنا بالفيس. كثير ناس معنا. أميرة بصمتي بتقول مساء الخير مواهب، اشتقت لي سماع صوتك. أنا موجودة يا أميرة، أمس كنت أيضا في برنامج بعد الخبر. يا حيا بك أميرة، وجه لك ألف تحية حبيبتي. أيضا أبو خالد حلصم اللي علق علينا بيقول عودة حميدة مواهب، أنا متواجدة يا أبو خالد من أمس. شكرا لك ولك مني أنا وناصر ألف تحية، ولجميع المتصلين والمستمعين الأحبة في كل مكان. ألو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معايا؟
3: فهيم عبدو محمد.
0: فهيم عبدو محمد. ناصر من أول أمس أنا متواجدة، مش من أمس صح؟ فهيم عبدو محمد. من فين يا فهيم؟
3: من تعز.
0: يا حيا بأهل تعز العز، نورتونا اليوم، كل متصلين اليوم من تعز. اليوم طبعا الحظ ماسك معاكم يا أصحاب تعز.
3: بنوركم.
0: الله يسعدك. مستعد للسؤال؟
3: مستعد.
0: يلا يا ناصر نشوف حماس فهيم ونقول السؤال هو ما المحافظة التي تقع فيها مدينة عتق؟
3: السؤال.
0: المحافظة التي تقع فيها مدينة عتق.
3: ممكن شبوه.
0: إيش قلت الإجابة؟
3: شبوة.
0: يس شبوة، إجابة صحيحة، برافو عليك، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. ونأخذ اتصال جديد.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: أوسان سعيد عبد الرحمن.
0: يا حيا بك أوسان. سعيد أوسان من سعيد؟
4: عبد الرحمن.
0: عبد الرحمن اعتقد من المعلة.
4: منصورة.
0: من المنصورة. يا حيا بك أوسان. أوسان اكيد، وني حافظ الاسم يا أوسان، بس في واحد اعتقد كمان من المعلة يمكن. ها بسام اللي من المعلة. يا حيا بك أوسان. أوسان كيف حالك؟ تمام
4: الحمد لله.
0: الحمد لله. مستعد للمسابقة، كيف الحماس يا أوسان؟
4: الف
0: يا سلام على الألف والمليون. يلا يا ناصر نشوف السؤال. السؤال يقول: في أي محافظة يقع حصن الغويزي؟
4: مكلا.
0: حضرموت إجابة صحيحة. في المكلا إجابة صحيحة. دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. طبعا معنا بدري أحمد بتقول بالتوفيق. معنا منصور بيقول حظنا زفت، الشريحة طلعت شمالية، الرصيد ما فيش معه رصيد، يكلمنا إن شاء الله في المرة القادمة. ومعنا صدام صالح قحطان بيقول برنامج جميل، وجودكم واتصالاتكم وتواصلكم ومتابعتكم لنا هو الأجمل أيضا يا قحطان أو صدام قحطان. مستمعينا الأحبة، متابعينا الكرام في كل مكان، بنروح نشوف راعي برنامجنا الذي هو مركز توب سنتر، كل ما تحتاجه الأسرة تحت سقف واحد، ونرجع لكم ونشوف مين بيكون رابح معنا اليوم. لا تروحوا بعيد ولا تغيروا تردد.

بكم في توب سنتر، وجهتكم الأولى لأنها قديمة التوفير. عالم من التسويق المتكامل ينتظركم في جميع أدوارنا. وفي الدور الأول خصصنا للرجل أناقة، تشكيلة واسعة من الملابس الرجالية والشبابية من الجرامات والسراويل والفوط. نوفر كل ما يحتاجه الشاب والمسن بجودة عالية. الدور الثاني تجميل جوالات. أما الدور الثاني فهو عالم حواء، أحدث العبايات والفساتين بجميع الألوان والتشكيلات الراقية. وفي الجهة المقابلة قسم متكامل لأدوات التجميل النسائية، بالإضافة إلى قسم مستلزمات الهواتف الذكية بأسعار متميزة. الدور الثالث والأطفالكم نصيب في الدور الثالث، ملابس ولادية وبناتية، طقوم وفساتين وكرامات تناسب كل الأعمار. وفي الجانب الآخر الأحذية بجميع المقاسات والأشكال، والشنط النسائية العصرية وبأرخص الأسعار. الدور الخامس تقديم الأسعار، تشكيلة ضخمة من الملابس الشبابية الولادية البناتية والنسائية بأسعار خيالية تبدأ من 2000 ريال فقط ولا تتجاوز 4000 ريال. نعم الأناقة الآن بأقل ثمن. الدور الأرضي حيث تجدون أجود الأواني المنزلية ومستلزمات المطبخ الحديثة.

يا حيا ويا مرحبا مستمعين الكرام متابعين الأحبة في كل مكان. رجعنا لكم ووصلنا طبعا لختام برنامجنا اليوم من برنامج المسابقات حدد مسارك، وطبعا بنشوف مين بيكون رابح معنا اليوم. ناصر متحمس صح؟ شوف الضحكة. طبعا هذه الموسيقى اللي توقع على القلب يا ناصر. يلا نشوف مين بيكون رابح معنا. الرابح أو الرابحة معنا اليوم زمزم أحمد فضل من القلوعة. ألف مبروك لزمزم أحمد فضل من القلوعة. مبسوط يا ناصر ها؟ ألف مبروك للمتسابقة معنا، ونشوف مين بيكون رابح معنا آخر برضه اليوم. طبعاً القسائم مقدمة من توب سنتر، كل ما تحتاجه الأسرة تحت سقف واحد. يوجد عندهم ملابس، أحذية، شنط، أدوات منزلية، أعتقد جوالات، متوفر عندهم حاجات كثير تقدروا تزوروهم، وإن شاء الله تكونوا دوماً رابحين معنا ومع رعاة برامجنا. والرابحة الثانية والثانية أوسان سعيد عبد الرحمن من المنصورة. ألف مبروك لأوسان سعيد عبد الرحمن من المنصورة. يا ناصر لما تكون مش موجود هذه الغنية نذكرك بصراحة أنا وعاصم. اليوم عاصم نوجه له ألف تحية برضو لأنه مش موجود. مستمعين الكرام متابعين الأحبة في كل مكان، يعز علينا فراقكم. لا تبكيش يا ناصر. طبعا وإن شاء الله نلقاكم في الأسبوع القادم في نفس الموعد، فانتظرونا ومنا لكم ألف تحية وإلى اللقاء.

أهلا ومرحبا بكم لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأ هو بسم الله الرحمن الرحيم محليا. بحث وزير التربية والتعليم والأستاذ الدكتور عادل العبادي في عدن مع وفد رفيع من برنامج الأغذية العالمية توسيع مشاريع التغذية المدرسية ورفع تمويلاتها، إلى جانب إعداد استراتيجية مشتركة للأعوام 2027 و2029 للحد من التسرب المدرسي. في القطاع الصحي والتكافل بالعاصمة عدن، تم افتتاح مجمع المؤسسات الخيرية داخل مستشفى عدن التعاوني الخيري لتوحيد جهود الجمعيات والمبادرات وتوجيه الدعم الطبي والرعاية لمنخفضي الدخل. في الشأن الإقليمي والدولي، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي توقف موسكو عن الانضمام للدعوات المطالبة بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، موجها الاتهام لأطراف خارجية بممارسة الاستفزازات ضد يونغ يونغ. في الخليج العربي، أعلن الجيش الإسرائيلي

أهلا ومرحبا بكم لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه بسم الله الرحمن الرحيم. محليا، بحث وزير التربية والتعليم الأستاذ الدكتور عادل العبادي في عدن مع وفد رفيع من برنامج الأغذية العالمية توسيع مشاريع التغذية المدرسية ورفع تمويلاتها، إلى جانب إعداد استراتيجية مشتركة للأعوام 2027 و2029 للحد من التسرب المدرسي. في القطاع الصحي والتكافل بالعاصمة عدن، تم افتتاح مجمع المؤسسات الخيرية داخل مستشفى عدن التعاوني الخيري لتوحيد جهود الجمعيات والمبادرات وتوجيه الدعم الطبي والرعاية لمنخفضي الدخل. في الشأن الإقليمي والدولي، أعلن وزير الخارجية الروسي التوقف موسكو عن الانضمام للدعوات بالمطالبة بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، موجها الاتهام لأطراف خارجية بممارسة استفزازات ضد يونغ يونغ. في الخليج العربي، أعلن الجيش الإيراني استهداف معسكر الدوحة الأمريكي في الكويت عبر هجوم واسع بالطائرات المسيرة، وذلك عقب إعلان السلطات الكويتية التصدي للهجمات والتنديد باستهداف المنشآت الحيوية والمدنية. اقتصاديا، قفزت أسعار النفط لتسجل أعلى مستوياتها في 6 أسابيع، حيث تجاوزت خام برنت حاجز 95 دولار للبرميل، متأثرا بالتوترات الجيوستراتيجية والتعثر الراهن في المفاوضات. في مصر، أعلنت شركة خالدة للبترول عن كشف غار غازي جديد في الصحراء الغربية، بئر بمعدل إنتاج يبلغ 40 مليون قدم مكعب يوميا، مع بدء ربطه فورا بالشبكة القومية للغازات. وفي الشأن الرياضي المحلي، سحبت قرعة بطولة شهداء عدن لكرة القدم بمشاركة 8 منتخبات للمديريات، حيث أسفرت عن مواجهات قوية يفتتح بها الدور الأول يوم الأحد القادم. عالميا، بلغ المنتخب الروسي لكرة الماء للسيدات نصف نهائي كأس العالم المقام في سيدني عقب تفوقه على نظيره الهولندي بنتيجة 11-6. إلى هنا انتهى موجز الأخبار من راديو عدن الغد. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام، ودمتم في أمان الله.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

أهلا ومرحبا بكم لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه بسم الله الرحمن الرحيم. محليا، بحث وزير التربية والتعليم الأستاذ الدكتور عادل العبادي في عدن مع وفد رفيع من برنامج الأغذية العالمية توسيع مشاريع التغذية المدرسية ورفع تمويلاتها، إلى جانب إعداد استراتيجية مشتركة للأعوام 2027 و2029 للحد من التسرب المدرسي. في القطاع الصحي والتكافلي بالعاصمة عدن، تم افتتاح مجمع المؤسسات الخيرية داخل مستشفى عدن التعاوني الخيري لتوحيد جهود الجمعيات والمبادرات وتوجيه الدعم الطبي والرعاية لمنخفضي الدخل. في الشأن الإقليمي والدولي، أعلن وزير الخارجية الروسي التوقف موسكو عن الانضمام للدعوات بالمطالبة بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، موجها الاتهام لأطراف خارجية بممارسة استفزازات ضد يونغ يونغ. في الخليج العربي، أعلن الجيش الإيراني استهداف معسكر الدوحة الأمريكي في الكويت عبر هجوم واسع بالطائرات المسيرة، وذلك عقب إعلان السلطات الكويتية التصدي للهجمات والتنديد باستهداف المنشآت الحيوية والمدنية. اقتصاديا، قفزت أسعار النفط لتسجل أعلى مستوياتها في 6 أسابيع، حيث تجاوزت خام برنت حاجز 95 دولار للبرميل، متأثرا بالتوترات الجيوستراتيجية والتعثر الراهن في المفاوضات. في مصر، أعلنت شركة خالدة للبترول عن كشف غار غازي جديد في الصحراء الغربية، بئر بمعدل إنتاج يبلغ 40 مليون قدم مكعب يوميا، مع بدء ربطه فورا بالشبكة القومية للغازات. وفي الشأن الرياضي المحلي، سحبت قرعة بطولة شهداء عدن لكرة القدم بمشاركة 8 منتخبات للمديريات، حيث أسفرت عن مواجهات قوية يفتتح بها الدور الأول يوم الأحد القادم. عالميا، بلغ المنتخب الروسي لكرة الماء للسيدات نصف نهائي كأس العالم المقام في سيدني عقب تفوقه على نظيره الهولندي بنتيجة 11-6. إلى هنا انتهى موجز الأخبار من راديو عدن الغد. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام، ودمتم في أمان الله.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: وفي خميس يشبه الفرح وتفاصيل تحكى بصوت الأغاني. نلتقي بكم ونرسل إحساس ونشارك الأماني والتهاني ونقول لكل قلب لك هنا مساحة من الجمال ننسجها من أصواتكم ومن إهداءاتكم. معي أنا هبة علي في برنامج هدية خميس كل خميس من الساعة 14:00، فكونوا معنا لأن الفرحة معكم أحلى في برنامج هدية خميس. من قلب عدن حيث يلتقي الموج بالحكاية.
3: برنامجكم على طاولة النقاش، قضايا ساخنة،
2: تحليل عميق،
3: وضيف يضع النقاط على الحروف.
2: من السبت إلى الثلاثاء في الساعة 14:00
3: أنتم أبطاله وصوتكم يصنع الفرق.
2: شاركونا آراءكم بالتواصل عبر أرقامنا
3: 7 8 1 9 5 2 1 2 1
2: أو اتصلوا بنا عبر الرقم
3: 0238 7 9 1 3.
2: بعد الخبر على راديو عدن الغد
3: 899-959.
4: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
5: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
4: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
5: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
4: فصول تتبدل،
5: أوقات تتحول،
4: وأنماط الحياة تتعدل،
5: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
4: تتغير الفصول
5: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل،
4: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
5: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
4: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
5: من السبت إلى الخميس
4: في موعد جديد
5: من كل صباح
6: عدن هذا الصباح.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا. خليك معنا واستمع إلى تردد 899-959. عادنا الغد صوت كل الناس.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: وفي خميس يشبه الفرح وتفاصيل تحكى بصوت الأغاني. نلتقي بكم ونرسل إحساس ونشارك الأماني والتهاني، ونقول لكل قلب لك هنا مساحة من الجمال ننسجها من أصواتكم ومن إهداءاتكم. معي أنا هبة علي في برنامج هدية خميس، كل خميس من الساعة 14:00، فكونوا معنا لأن الفرحة معكم أحلى في برنامج هدية خميس.

0: من قلب عدن، حيث يلتقي الموج بالحكاية.
1: برنامجكم على طاولة النقاش، قضايا ساخنة،
0: تحليل عميق،
1: وضيف يضع النقاط على الحروف.
0: من السبت إلى الثلاثاء في الساعة الرابعة عصرا،
1: أنتم أبطاله وصوتكم يصنع الفرق.
0: شاركونا آراءكم بالتواصل عبر أرقامنا
1: 7 8 1 9 5 2 1 2 1،
0: أو اتصلوا بنا عبر الرقم
1: 0238 7 9 1 3.
0: بعد الخبر على راديو عدن الغد
1: 899-959.
2: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
3: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
2: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
3: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
2: فصول تتبدل،
3: أوقات تتحول،
2: وأنماط الحياة تتعدل،
3: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
2: تتغير الفصول
3: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل،
2: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
3: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
2: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
3: من السبت إلى الخميس
2: في موعد جديد
3: من كل صباح
4: عدن هذا الصباح.

أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه. فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80,047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-67-782-791-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22

0: 20 مايو الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
1: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
3: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.

حلقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
0: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
0: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: وفي خميس يشبه الفرح وتفاصيل تحكى بصوت الأغاني. نلتقي بكم ونرسل إحساس ونشارك الأماني والتهاني ونقول لكل قلب لك هنا مساحة من الجمال ننسجها من أصواتكم ومن إهداءاتكم. معي أنا هبة علي في برنامج هدية خميس كل خميس من الساعة 14:00، فكونوا معنا لأن الفرحة معكم أحلى في برنامج هدية خميس. من قلب عدن حيث يلتقي الموج بالحكاية.
3: برنامجكم على طاولة النقاش، قضايا ساخنة،
2: تحليل عميق،
3: وضيف يضع النقاط على الحروف.
2: من السبت إلى الثلاثاء في الساعة 14:00
3: أنتم أبطاله وصوتكم يصنع الفرق.
2: شاركونا آراءكم بالتواصل عبر أرقامنا
3: 781-952-1-21
2: أو اتصلوا بنا عبر الرقم
3: 02-338-7913.
2: بعد الخبر على راديو عدن الغد
3: 899-959.
4: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
5: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
4: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
5: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
4: فصول تتبدل،
5: أوقات تتحول،
4: وأنماط الحياة تتعدل،
5: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
4: تتغير الفصول
5: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
4: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
5: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
4: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
5: من السبت إلى الخميس
4: في موعد جديد
5: من كل صباح
6: عدن هذا الصباح.
4: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها.

0: مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن، المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، بطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
3: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-67-782-791-3333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن
4: الآن
3: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-404.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: وفي خميس يشبه الفرح وتفاصيل تحكى بصوت الأغاني. نلتقي بكم ونرسل إحساس ونشارك الأماني والتهاني، ونقول لكل قلب لك هنا مساحة من الجمال ننسجها من أصواتكم ومن إهداءاتكم. معي أنا هبة علي في برنامج هدية خميس، كل خميس من الساعة 14:00، فكونوا معنا لأن الفرحة معكم أحلى في برنامج هدية خميس.

0: قلب عدن، حيث يلتقي الموج بالحكاية.
1: برنامجكم على طاولة النقاش، قضايا ساخنة،
0: تحليل عميق،
1: وضيف يضع النقاط على الحروف.
0: من السبت إلى الثلاثاء في الساعة الرابعة عصرا،
1: أنتم أبطاله وصوتكم يصنع الفرق.
0: شاركونا آراءكم بالتواصل عبر أرقامنا
1: 781-95-2121
0: أو اتصلوا بنا عبر الرقم
1: 02-38-79-13.
0: بعد الخبر على راديو عدن الغد
1: 899-959.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: فصول تتبدل،
3: أوقات تتحول،
2: وأنماط الحياة تتعدل،
3: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
2: تتغير الفصول
3: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
2: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
3: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
2: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
3: من السبت إلى الخميس
2: في موعد جديد
3: من كل صباح.
4: عدن هذا الصباح.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عدن الغد صوت كل الناس.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: أعزائنا مستمعي راديو عدن الغد الكرام في كل مكان، انتهى بثنا لهذا اليوم، تصبحون على خير.